أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بتوقيتات زمنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الصناعة لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. وفيما يتعلق بتعميق وتوطين صناعة الصلب، شدد الرئيس السيسي على أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، مؤكدا أيضا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الأفريقية. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار الشريف فتحي كشف عن أن القطاع السياحي وصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث استقبلت مصر 9 ملايين سائح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على هذا الزخم ودعم نمو الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة. رياضيا، منتخب بلجيكا تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب أمريكا 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم ضمن مباريات دور 16 ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: يا صباح الفل والسعادة، صباح الفل يا صبحوية. النهاردة يونس أجازة، هكون معكم بسنت بكرة على مدار الساعتين النهاردة في صباحك ومطرحك. صباح الفل، نصبح ونقول بدل رو إن شاء الله يا رب يوم جديد سعيد علينا كلنا. الصيف مش بس حر، الصيف كمان أطول نهار في السنة، صح ولا؟ الحر بدأ يخش هجم علينا، لكن يعني عندنا النهاردة تفاصيل هتساعدنا كده على الحر. قولي حالا بالا انت سمعني دلوقتي على هوا راديو 90 90، ماشي منين ورايح فين، شغلك فين، يعني الطريق عامل ازاي، ابعتلي كده على 91.9 او كلموني على 2 18 10 8 66. وسؤالنا النهاردة في صباحك ومطرحك، يونس اللي حاطه بيقولك لو بدلت شغلانتك مع اي حد تاني لمدة اسبوع تختار تبدل مع مين؟ صباحك ومطرحك راحك. صباح الفل، هنظبط المود.
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي ورا بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق، وبدنا نروح

وصباحك ومطرحك هكون معاكم النهارده، بس انتوا بكره على مدار الساعتين من 7 لـ9 مكان يونس. يونس ان شاء الله يرجع بعد الاجازه على طول. خلونا نقول النهارده لو النهار بما اننا في الصيف والنهار طويل، لو النهار زاد ساعه هتعمل فيها ايه؟ ساعه زياده في اليوم هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ تيجي كده نفكر مع بعضينا ولا حدش بيبص علينا. وقولوا لي كمان اجابه سؤال يونس اللي حطه النهارده، لو انت عايز تبدل شغلتك مع حد تبدل مع مين وليه؟ صباح الفل.

وصباح الفل يا صبحاوي يا ابو صقر احمد صقر، صباح الخير للجميع. صبحاوي ومش صبحاوي ليه؟ مش صبحاوي ليه يا احمد ابو صقر؟ ام روشي صباح الخير، بسم الله نبدا يوما جديدا، عليك متوكلين يا رب وبك نظن الظن الجميل. اللهم تولنا وفرج همومنا وبشر امورنا، يسر امورنا وازح الغمه عنا، اللهم امين. موسى عايز جود مورنينج. جود مورنينج حبيبتي الهام بدر، صباح الخير وسعادة وراحة بال يا صبحاوية، يا صباح الفل.

ولو فكرت كده تبدل شغلانتك مع شغلانة حد تاني وتشيل شيلته كلها، يعني مش الشغلانة بس، خلي بالك بكل سلطاتها ببغنوجها، تختار تشتغل مكان مين؟ أم روجي صباح الخير وسعادة منورة يا بوسي، منورة حبيبتي نوسة. عايز قلنا صباح الخير وعلى الله وعلى الله، والله صباح الخير، ازاي الحال؟ الحمد لله حبيبتي دي نوسة نوسة نوسة. أبو صقر بيقول أبدل شغلتي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عشان أنظف العالم اللي بالي بالك اللي بالي بالك اللي بالي. صباح الخير وفاء محمد عبد البديع، صباح الورد، لعل بالغياب الخير، خير يونس راجع إن شاء الله على طول أجازة يونس. وفاء محمد عبد البديع قلب قلب أحمر، شكرا شكرا وفاء محمد عبد البديع، برافو، أحلى صباح مع يونس، أحلى صباح مع يونس، صباحك ومطرحك. أدينا بندردش ورانا إيه حاضر نسمعها. عايزة أسمع بعشقك رغب علامة وحبيتك محمد حميقي، حاضر عناية. وفاء عبد البديع بتقول على حسب نوع الشغل، لو بيتعب هختار حد مش بطيئه. صباح الخير والسعادة لكي يا باسنت، ربي يحفظك ويساعدك ويوفقك بحياتك وفرح قلبك دايما مهما تكون يا صاحب القلب الطيب. صباح الفل، صباح النور.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

0: 91 9 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66 والواتساب 010 490 90 4. صباح الفل يا صبحويه. النهارده هكون معاكم بسنت بكر. يونس اجازه هيرجع على طول. صباحو يا يونس. ده رقم اخره 94 من على الواتساب. طيب كمان مين عايز اسمع لولاكي؟ ضروري ضروري ضروري. حاضر عينيا. احمد ابراهيم صباح الفل عليك بسنت، منوره البرنامج. شكرا شكرا. تقدروا تسمعوني في قد المقام على فكره، 4-5 من 9 ل 11. صباح الخير. بتقول ابدل مع يونس دي امينه السباعي. يلا اركبي التاكسي وتعالي فورا. تعالي اهو الكرسي اللي جنبي فاضي. كمان كمان وفاء وفاء وفاء. صباح الفل الابراج يا بسنت. حاضر عيني عيني. صباح الورد. لو شغل مش بطيء وهخلي حد كمان مش بطيء يستلم مكاني على حسب. شريره شريره.
1: بالعكس
0: مين هيشتغل شغلانه مين؟

مكرم ومرنا، صباح الفل. صباح الفل، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. صباح الفل، الحمد لله على السلامة. منين؟ أنا جاية من بالليل، أنا برنابلي بالليل، بس أنا نازلة مكان يونس. طيب كمان، طيب كمان مين؟ صباح الخير من اسكندرية، اسكندراني رومانسي. أبدل شغلتي مع كل وظيفة بتحارب الفساد والغش الغذائي اللي انتشر قوي. طب ده زي الفل. إيه كمان؟ صباح الفل يا بسنت مريم، صباح العسل. لولاكي لولاكي عبد الهادي من الرياض، عناية عبد الهادي.

الواحد خبط في التسعينات خبطة يعني. يعني صباح الفل صباح الفل يا تسعين يا تسعين يا واتية سلولاكي لولاكي لولاكي غنوة يعني اللي هو مصر. أنا حضرت الفترة دي طبعا طبعا طبعا وكتير أكيد من اللي بيسمعوني كمان. يعني اللولاكي دي يعني فضلت كده شغالة في مصر بتاع 19 شهور ونجحت نجاح ساحق ساحق. الله يرحم علي حميدة طبعا.

0: تسعين تسعين إنه أعظم راديو بين المنافسين.
1: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو تسعين تسعين. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: أخبار أهرام جمهورية
2: وأخبار أهرام جمهورية أو جمهورية زي ما تحبوا. لو عندك في النهار كده ساعة زيادة تعمل فيها إيه؟ هتروح فين؟ ولو عايز برضو، لو فكرنا فكرة يونس كان بيسألها كده في بوست النهاردة، لو عايز، لو ينفع تبدل شغلتك مع شغلانة حد تاني، تبدل مع، أنا شخصيا أحمد أبو عزة بيقولي طب أنت يا بسنت، قلت له أنا شخصيا يعني ممكن أبدل مع قبطان سفينة، يعني أنا أحب جدا أشتغل قبطان سفينة وأفضل بقى في السفينة بقى أرسى على المراسي. يا لهوي على الرومانسية. طيب تعالوا نشوف أول خبر معانا النهاردة. موعد امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2026 يوم الخميس 9 يوليو هيبقى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وده ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التربية والتعليم. زي ما قلنا كده شعبة العلوم والرياضيات امتحان مادة الفيزياء ان شاء الله الخميس، يبقى سهل كده وربنا ييسر على كل ولادنا يا رب. والأدبي هيمتحنوا التاريخ داخل اللجان الامتحان على مستوى الجمهورية، ووسط إجراءات طبعا تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات. ورد يا شباب الثانوية العامة، ورد وفل ان شاء الله الخميس ان شاء الله. 199 رقم الأسف SMS وقتولي كمان على الواتساب 010-490-90-4. النهاردة أنا معكم بسنت بكر مكان أحمد يونس، ويونس راجع على طول على طول يا يونس.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة. اقفل الشباك مع أحمد يونس.

وبمناسبة الثانوية العامة يا جماعة، عودنا نفسنا دايما على القلق. العيال عندها ثانوية يا اختي، يعني العيال عندهم ثانوية، عندهم فيزياء يوم الخميس، يا حلاوة يا حلاوة، يا كده اللي هو الكل قاعد مترقب، وتعدي كده بالصدفة قدام لجنة ولا حاجة تلاقي الأمهات والأبهات قاعدين، يعني ده من أيامية، ده يمكن من 20 سنة. أبويا وأمهم الله يرحمهم الاتنين، كان يعني أمي كانت تقعد برضو قدام المدرسة، يعني ده كلام عايزة أقول لكم إن الموضوع ده لبعض الولاد بينفع ان انت تطمن ان مامتك وباباك ولا او حد من العيله قاعد بره، بس برضو يعني حاله من الرعب. ففي تقرير كده في جريده الاهرام لطيف خالص، هقوله عناوين. بيقول لك انه يا سيدي ايه، انه بعض الامهات والابهات بيخطئوا في ان هما الطريقه اللي بيدعموا بيها الولاد في الثانويه العامه، وبيبقى قصدهم طبعا التشجيع والمسانده والتحفيز والحاجات دي بتاع، لكن بيقول لك ايه، انت ممكن تبقى مصدر للقلق برضو، فخلي بالك من شويه حاجات. اول حاجه، انك خليك فاكر انت كأم او كأب يعني او راعي لطالب الثانويه العامه، انه انك تدي للولاد الثقه في نفسه، وتفكروا دايما بان اجتهاده هو الأهم، وأن الامتحان هو مرحلة، يعني أي مكان ومش نهاية الطريق. كمان تبعده عن المقارنات، ما تقعدش بقى تقعد تقول له أنا مش شايف، فاكر ابن عم خالت بابا كان جايب 8 و180 ألف%، اوعى، خلي بالك من النقطة دي. إنك توفر له كمان بيئة هادية في المذاكرة، يعني مش أنت بقى الوقت عمال يذاكر وأنت عمال مشغل التلفزيون أو عمال تتابع المسلسل، ما هو برضو بني آدم. ينام بدري طبعا، والغذاء الصحي بقى، الخضار والفاكهه والعصاير بقى في الصيف والحاجات دي، علشان الاولاد يركزوا، وتدي لهم كمان فترات راحه، يعني ممكن ياخد كده بريكايه نص ساعه كل ساعتين مذاكره ولا ثلاثه، يتفرج على فيلم، يلعب لعبه كده بيحبها بتاع مش عارف ايه، عشان برضو ايه يرفرش كده. والمساله يا جماعه بالمناسبه، واحنا جايين لكم بالثانويه العامه من 20 سنه ما هياش بعدد الساعات، لكن بالتحصيل، يبقى الواد او البنت قاعدين مركزين، يعني ساعة يعني ممكن تبقى أبرك من 5-6 ساعات سرحان بقى، وهي سرحانة عمالين يرسموا قلوب وعيون، ومش عارف احنا ليه كنا بنرسم العيون على طول، عين ورمش يا سلام، واسمه ايه اللي فوق ده، اسمه ايه الحاجب، غلط يعني شائع، واتمنى ان كل اب وام ما يعملهوش، ان احنا نراجع بعد ما نطلع من الامتحان، نمسك بقى وانا كتبت ايه وانا حليت ايه وانا عملت ايه، وانا ارجوكوا يا جماعه، ارجوكوا خلاص، اللي اتحل اتحل واللي اتكتب اتكتب. 1-9 رقم الاس ام اس على الواتساب، رقم اخره 600. صباح الفل على احلى برنامج بسنت، ممكن غنوه محمد فؤاد الحب الحقيقي، بيعيش يا حبيبي عيني، مكرم ومرنا من اورا بسنت، وربنا يرجع يونس بالسلامه يا رب يا رب. رائد اجمل بسنت في الدنيا، صباح الفل. لو انت بدلت شغلتك مع حد تختار تبدل مع مين؟ ولو زادت، لو زاد النهار ساعة، هو زي تحس النهار طويل، الدنيا بتلاقي للساعة 8، لو عندك ساعة زيادة تعمل ايه؟ اقولك افكار، ايه رأيك؟

طبعا النهاردة 7/7 وطبعا عارفين الساعة 7 احنا كلنا مستني مصر مستنية ايه والعالم كله مستني لقاء منتخب المصري والأرجنتين النهاردة في لقاء مرتقب من امريكا امريكا امريكا ان شاء الله يا رب نكسب. ادعوا ادعوا كده وانتوا رايحين الشغل ادعوا يا رب.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. مدلي صباحك ومطرحك.
1: وفمدلي صباحك ومطرحك بمناسبة الحر الجميل، هعمله كده مدلي من كل الأغاني، كل أو بعض الأغاني اللي بتبدأ بنار نار، عشان نبقى كده إيه مبسوطين مع بعضين. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول إنه طقس النهاردة مائل للحرارة رطب على رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، على مشاهدة الحرارة على جنوب البلاد طبعا، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. القاهرة الكبرى العظمى 35 والصغرى 27، السواحل الشمالية الغربية العظمى 30، شمال الصعيد العظمى 37، الوجه البحري معظمه 34، والسواحل الشمالية الشرقية العظمى 32، جنوب الصعيد 44. ارتفاع نسبة الرطوبة كمان يا جماعة بيزيد أكيد من الإحساس بالحرارة، يعني ما فيش مشكلة. أنا هقول لكم الفصل اللي جاي شوية كده نصايح علشان فواتير التكييفات بقى والكهرباء والحاجات دي إزاي ممكن نقلل شوية. فين؟ تعالى الحب الحقيقي، حاضر عناي، نعمل الحب الحقيقي، نشتغل الحب الحقيقي طبعا. انا هنضلكوا بقى كده كام غنوة كده مدلي صباحك، بس نفرفش بقى. علي الراديو، لو اخترت تشتغل شغلانة حد غيرك ممكن تشتغل ايه؟ ولو النهار ذات ساعة هنعمل فيها ايه؟ هتروح فين؟ هتروح للمستقبل تفكر تعمل ايه؟ اقول لكم افكار وبعتوا لي انتوا كمان افكار. 169 رقم الاس ام اس، 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون، 010 400 64 4 الواتساب. صباح الفل.

الساعة التانية يا جماعة، عشان جايلي طلبات كتير لفؤاد، محمد فؤاد فوقش، بهاء أفتكر طالب الحب الحقيقي، كمان دسوقي طالب معادني. طب اختاروا غلوتين بقى كده على 1-2-9 أو في تعليقات بوست صباحك ومطرحك، علشان نعمل ميدلي الساعة التانية لمحمد فؤاد. يلا تسعيناتي بقى ألفيناتي زي ما انتوا حابين.

طبعا عايزه افكركم انه محدش ينزل من البيت من غير ما يكون معاه ميه، يعني اي باي شكل بقى. انتوا عارفين الازايز بقى ليها اشكال والوان وحواديت، الميه مهمه جدا يا جماعه في يعني ظل يعني درجات الحراره العظيمه اللي احنا فيها دي، وخاصه في فترات الصبح لانه الشمس بتبقى صعبه شويه. فما تنساش الميه ارجوك من فضلك عشان ما تبقاش الدنيا نار نار نار.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بتوقيتات زمنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الصناعة لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها مما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية مما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. نبيل فهمي الأمين العام لجماعة الدول العربية وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكد أهمية مواصلة تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. بدر عبد العاطي وزير الخارجية شهد مراسم التوقيع الإعلاني النووي بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. اقتصاديا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بلغت 2,700,000,000 دولار عام 2025 بما يمثل 5.2% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، مقابل 2,300,000,000 دولار عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 19.9%. رياضيا، المنتخب الإسباني حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من مونديال 2026 بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد في طن النهائي، ومنتخب بلجيكا تأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 مصري.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: يا صباح الفل.
2: اتفضل يا استعطية.
3: وعندك وعد شاي.
4: يلا بينا على باب الله يا صنعي عيبي على صباحك صباح الخير يا استعطية.
0: ونفطري بدري مع أحمد يونس.
5: وصباحك ومطرحك بسنت بكر معاكم النهاردة. يونس يرجع على طول والنشرة المرورية مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
6: أهلا صباح الفل يا بسنت.
5: ازيك محمد؟ ايه الأخبار؟ طمنا على الطرق النهاردة كده والناس رايحين أشغالها.
6: طيب خلينا في البداية احنا حابين نطمنك ونطمن السادة المستمعين اللي بيسمعونا على كافة أنحاء الجمهورية وخاصة ان محافظات الوجه البحري والإبلي ومحافظات الأقاليم والطرق المؤدية إليهم وكذلك أيضا محافظات الطرق ومحافظات المناطق الساحلية ما زالت حتى الآن الحركة المرية فيها بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات اللي بدأت تتفق دلوقتي بسنت في اللي جاي من مناطق الطريق الزراعي من عند منطقة كفر أبو جمعة ومناطق أليوب وألمة وداخل على مناطق شبرا الخيمة متجه لميدان المؤسسة، عشان كده بيفضل اللي جاي من محافظات الأقاليم الوجه البحري بنسلك النهاردة محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل مخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل جيد. بعض الكثافات المعتادة معانا أعلى مناطق الخصوص ومناطق المرج ومناطق السلام والاتجاه الآخر من عند مناطق المنيب المتجه لمناطق المعادي بعض الكثافات المتفرقة. نروح لمحافظة الجيزة الكثافات بتتواسد عند محطة متر المنيب اللي جاي دلوقتي من طريق الصعيد ومتجه لمدخل منطقة البحر الأعظم، عشان كده ممكن نروح نستخدم طريق أبو النمرس ومنزل محور صفت. بعض الكثافات اللي جاية مع الدائري متجه لجامعة القاهرة هنروح نستخدم منزل محور أحمد عرابي وشارع السودان. بعض الكثافات المرية اللي جاية من أعلى كوبري فيصل ورايح لمناطق المهندسين والدقي وبيسمعنا دلوقتي هنروح نستخدم منزل شارع الجامعة أو هنستخدم منزل شارع مراد. نروح لمحافظة القاهرة الكثافات بدأت تتوسط في كورنيش النيل عند منطقة رود الفرج اللي جاي من معهد ناصر ومتجه لمنطقة وسط البلد هو وشارع شبرا. بعض الكثافات المتفرقة هنروح نستخدم امتداد أحمد حلمي وأعلى كوبري حلمية الزيتون. بعض الكثافات هو كوبري مسترد والمتجه لمناطق شرق القاهرة وأعلى كوبري حداي القبة. بعض الكثافات اللي نازل على مناطق مدينة نصر والمنصة هنروح نستخدم كوبري سراي القبة. نروح للكباري اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة كوبري أكتوبر في أحجام النهاردة متفرقة وخاصة من أعلى منطقة الشهيد عبد المنعم رياض المتجه لشرق القاهرة وكوبري 15 مايو أعلى منطقة الزمالك. هنروح نستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو هنستخدم المسطحات الأرضية. حابين ننوه من خلال تبسمته من خلال البرنامج إن من امبارح تم افتتاح كوبري الموزة المستحدث اللي بينقل الحركة المرية من مناطق الموزة وصولا إلى مناطق التجنيد ومناطق المحكمة و

0: مناطق مصر الجديده. عشان كده اللي بيسمعنا دلوقتي وجاي من مناطق سيتي سنتر الماظه وجاي من شارع حسين كامل وجاي من شارع الثوره ومتجه لمناطق المحكمه او التجنيد او مناطق الحلميه بيصعد كوبري الماظه المستحدث جديد، وكذلك المتجه لمناطق صلاح سالم بيسلك المسطح الارضي لكوبري الماظه، وده هينقلنا من عند نادي الجلاء من اسفل كوبري الماظه المستحدث على مناطق صلاح سالم، وممكن يودينا مناطق مطار القاهره، ممكن يودينا مناطق مساكن شيراتون. وتم وضع العلامات الارشاديه امام قائد السيارات ورجال مرور القاهره متواجدين هناك لارشاد الساده المواطنين عن مطالع كوبري الماظه المستحدث الجديد الذي بدا يعمل بكامل طاقته لاستيعاب اكبر قدر حركه السيارات وتصفيه اي كثافات متوقعه خلال فتره الذروه الصباحيه.
1: كويس جدا. طب قول لي يا محمد، النهارده استعدادا طبعا للقاء المنتخب المصري مع الارجنتين الساعه 7، هل في مثلا يعني قبل الماتش في تجهيزات، في استعدادات بعد الماتش ان شاء الله يكون الفوز لمصر والمنتخب المصري، هل في متوقع كثافات مروريه زي ما بيحصل قبل وبعد الماتش ولا ايه؟
0: احنا بالفعل طبعا في خطة موضوعة من قبل الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع الادارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية لاستيعاب اكبر قدر حركة سيارات من قبل استعدادا لمشاهدة مباراة مصر اليوم النهاردة ان شاء الله، متمنيين الفوز لمنتخبنا.
1: يا رب. هتتفرج فين بقى، في الشغل ولا فين؟
0: بأمر الله في الشغل ان شاء الله.
1: تتوقع ايه النهاردة يا صابر؟
0: ان شاء الله ان شاء الله، يعني طمعانين في كرم ربنا وكرم منتخبنا الكريم ان شاء الله بامر الله الفوز لمصر ان شاء الله. وطبعا الخطه الموضوعه من قبل الاداره العامه للمرور دي بالتنسيق الدائم مع قطاعات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات لتصفية أي كثافات متوقعة خلال مشاهدة مباراة اليوم وقبل بدء المباراة وبعد بدء المباراة. وتم تفعيل خط الإغاثة اللي هو رقم 012-23-4-0 012-23-4-0، ده نستفسر من الإدارة العامة للمرور على حالة الطرق السريعة والطرق الصحراوية والطرق المؤدية ما بين كافة المحافظات والطرق الدائرية. الإدارة العامة للمرور القاهرة والجيزة خصصت أيضا الخط الساخن رقم 136 للاستفسار عن الحركة المرورية، أو لا قدر الله قابلتنا أي أعطال أو لا قدر الله حوادث بيرجى الاتصال بهذه الخطوط، وبيتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع لإزالة أي أسباب تؤثر معانا على سير الحركة المرورية.
1: ده تحية مصر. شكرا زميلنا العزيز محمد صابر على كل هذه التفاصيل اللطيفة، وإن شاء الله إن شاء الله نكسب ونفرح كلنا. شكرا يا صابر. شكرا. ومنتخب مصر يا جماعة يواجه الأرجنتين اليوم في منافسات دور 16 في كأس العالم 2026. 1-9 رقم الاسم اس، و 2-18-10-8-66 رقم التليفون، 010-490-94.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90 90. هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان. ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية. وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير. الطعم بجد خط سواء الساندوتش او عصير.
5: تمتي فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
6: كان جاي يسرق خزمة ده ولا ايه؟
7: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بط.
8: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي. جواها بلاي ستيشن وها موبايل. موضوع كبير قوي. انا ماشي
9: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي. بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
10: رقم التسجيل الضريبي 178839.
11: اختار

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: مع أحمد يونس.
1: لو من تقل الهم عليك فاض بيك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: تسعة رقم الاسم اس و 2-18-10-8-66 ورقم التليفون، وعلى الواتساب 010-490-94 بعتولي واتساب فويس نوت او تكست عادي جدا. البرج في الدرج، يا ترى انت برجك ايه؟ انا الميزان. ابو عزة بيقول انا حمل، ساعة هادئة هتفرق معاك يا ابو عزة، تور مكالمة قديمة يمكن تسعدك. الجوزاء فرصة لتعلم حاجة جديدة. السرطان ادي وقت لعيلتك. طيب الأسد ابتسامتك هتعدي لغيرك. تقدر تقولي النهاردة كده ابتسمت من الأول، يعني اسم الأول ما نزلت كده الشارع، ايه اللي خلاك تبتسم؟ أول ابتسامة النهاردة كانت ايه؟ يعني شفت مثلا منظر لطيف، شفت شوية ورد حلوين، لقيت الشارع فاضي، يعني أكيد في ابتسامة حصلت النهاردة. بتبعتها لي كده قولي كده ايه الحكاية. العذراء بيقولك نظم وقتك وهتكسب ساعات بتنظيم الوقت. طب ما أكيد. الميزان أنا قرار مؤجل النهاردة وقته، قرار مؤجل عندي كل حياتي وقرارات مؤجلة. العقرب مفاجأة لطيفة. القوس خروج أو سفر قصير وارد. الجدي إنجاز صغير هيخليك فخور بنفسك. الدلو الدلو الدلو الدلو فكرة جديدة تستحق التنفيذ. الحوت ساعة راحة أهم من ساعة شغل إضافية. ايه ده ايه ده ايه ده يا حوت، ايه ده يا حوت، ساعة راحة اهم من ساعة شغل اضافية؟ بطلوا شغل، بطلوا بطلوا. دي ابراجنا النهاردة. هنعمل المكسات بتاعت فؤاد، احنا معنا الحب الحقيقي معداني، لسه في غنوة كمان هتختاروها انتوا بعد ما نسمع حماقي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: إكسير السعادة،
0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
2: وكثير السعادة، ونهاردة معكم بسنت بكرة على هوا راديو 90-90. يونس أجازة النهاردة. كثير السعادة بلا شك هو التكييف في هذا الأيام، هذه الأيام العظيمة. طيب، صباح الورد، رسالة كده من على الواتساب. صباح الورد والياسمين عليكم جميعا وعلى مصر كلها والله، ويا رب المنتخب اليوم يفوز إن شاء الله يا رب يا حاج زكريا خضري الصعيدي، أحسن ناس. طيب مين اذا في حد بعت صور؟ طب ايه رقم اخر 99 بيقولي، والعقارب بقى، بس العقارب، وانا ما قلتش برج العقرب، هو انا قلت ده انا اخويا عقرب، ده انا ممكن ما اروحش بيتنا النهارده. العقرب بيقولك يا سيدي مفاجاه لطيفه في نهايه اليوم، ان شاء الله يا رب المنتخب يفوز، تبقى دي المفاجاه يا رب ان شاء الله. رقم اخره 22، الاغاني روعه بجد، يسرى هلال صباح الفل، انت عسوله قوي، انت سبب الضحكه، ان شاء الله خليك يا حبيبتي، ميرسي يا يسرى. محمد قراراتي، صباح الطاقه الايجابيه. انا محمد قراراتي، صباح الخير عليكي وعلى زيتون وعلى الصبحويه. يونس وزيتون، على فكره انا اللي مغنيه التتر بتاع يونس وزيتون لو انتوا بتحبوه، وانا بسنت بكر اللي بقدم قد المقام يوم الاربع والخميس من 9 ل 11، وتسمعوني اجباري كل سميت يونس. ايه بقى مين بيقول لي العقارب بقى، يا رب يا بسنت يا رب المنتخب يكسب. بيقول لي انا مراتي كمان اسمها بسنت، كده كتير كتير كتير، صحيح هو كده كتير. الله احلى صوت، ممكن اتصل انا خلود؟ طبعا 2-18-10-8-66. يا خلود مستنينك، بس بعد ما اخلص الايه ما بقاش على الهوا، عشان انا اللي برد على التليفوني فمش هعرف اعمل الحاجتين. ايه التكييف بقى، التكييف يا جماعه، علشان احنا في الصيف اولا نحافظ على برودة البيت لان البيوت حر جدا، ونقلل استهلاك الكهرباء. فبيقولك شوية نصايح كده لطيفة جدا نقولها سريعا انا شخصيا هعمل بيها. بيقولك اظبط درجة حرارة التكييف على 24 او 25، لان ده بيقلل استهلاك الكهرباء. كمان نظف فلاتر التكييف بانتظام، ويسلم لو حطيتها شوية كده برفان كده تبرفن الجو الهواء وطلع عليك. وبعدين بيقولك طبعا اغلق الابواب والنوافذ جيدا، ساعات الناس بتسيب البيبان مواربة، هيفضل الكمبريسور شغال والتكييف يروح في خبر كان. ارجوكو ده اكسير السعادة في الصيف. استخدموا الستاير خلال النهار، بتقلل برضو حرارة الشمس، وشغلوا المراوح مع التكييف. الناس اللي عندها مروحة سقفة او المروحة الستاند ممكن على واحد كده تبرد الأوضة. تجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة، يعني زي الفرن والمكوى، وان احنا بقى بنعمل بيبي ليس البنات بقى، والعالي كل واحد جايبة مكوى وشغالة في شعرها، نقلل بس الحكاية دي، ونقفل طبعا الاوضه اللي مش مستخدمينها. ونهتم جدا بصيانه الوحده الخارجيه للتكييف، يعني تتنظف بالبلاور والحاجات دي، تجيبوا الراجل يعني ما تسترخصوش. وكمان ده هيفرق، الحاجات اللي احنا قلناها دي هيعمل فرق كبير كمان في الفاتوره. ونروح بقى لايه، لميكس محمد فؤاد، احسن الناس. ايه الناس قاعدين يبعتوا لي على الرسائل، فين فؤاد فين فؤاد؟ اخترتوا الحب الحقيقي بهديها للي طلبها، وانا اخترت لكم وعداني وغنوتين كمان. علوا الراديو بقى، اتبسطوا اتبسطوا.

صباح الفل والسعادة على كل سمعت الراديو 90-90، بسمعك من الشغل وحابب أصبح على مراتي حبيبتي، هي بتسمعكم دلوقتي أول مرة، عبدالله عمر. صباح الفل والجمال، إن شاء الله هنكسب النهاردة، وحابب أصبح على مراتي حبيبتي وأقول لها صباح العسل عبدالله عمر، أشجعه المنتخب المصري إن شاء الله نكسب يا رب.

0: وانا في طريقي بدري مع احمد يونس. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-96-875.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: يا رب كده ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يا رب اكون كنت الساعتين دول ضيفة خفيفة لطيفة على حضراتكم. هجاوب لكم بقى كده على كام سؤال اللي احنا طرحناهم كده في بداية حلقتنا. لو النهار زاد ساعة هتعمل فيها ايه؟ هقولك بقى شوية افكار كده سريعة قبل ما اقولكم باي باي، وكلنا نبقى طبعا ان شاء الله في انتظار الساعة 7 النهاردة، 7 الساعة 7 علشان نتفرج على مصر والارجنتين. ان شاء الله يا رب هنكسب ان شاء الله. ادعوا طول ما انتوا قاعدين، ادعوا. لو عندك ساعة زيادة في اليوم ممكن يعني تستخدمها في أي حاجة تانية غير الموبايل. يعني فكر كده تخلي ساعة كده مش هستخدم منها فيها الموبايل خالص، يعني ده يبقى حاجة لطيفة. وأنا ساعات بعمل كده، ممكن ساعة تقعد تقرأ، ممكن ساعة تلف حوالين البيت كده لفتين بس ما الدنيا إيه الشمس تروح كده عشان النار اللي احنا فيها دي. ممكن ساعة تستخدم مهارة من مهاراتك او هواية، تلون بتطلع الطاقة دي، انا مجرباها الحقيقة. لو كمان رحنا لسؤال صباحك ومطرحك في بوست يونس النهاردة، لو بدلت شغلتك مع حد ممكن تشتغل ايه؟ يعني الاجابات كلها ما بين انا عايز اشتغل مذيع، وعايز اشتغل في الاعلام، وعايز اشتغل في الصحافة. حلو، بس اشتغل على ده، يعني اقعد بقى اقرا وذاكر وخد بقى كل الاسباب، وقدم هنا وقدم هنا وقدم هنا وقدم هنا، كل حاجه بتيجي وربنا بيكرم والله. والاحلام غير مؤجله ابدا، المؤجله ما بتبقاش غير مؤجله. ده احنا لسه شايفين الدكتوره الحاجه امال اسماعيل عبد، احنا كنا استضفناها في برنامجي قد المقام في الاول خالص قبل ما حد حتى يعرفها، لانها ذات صله قرابه من المنصوره، واخدة الدكتوراه عندها 83 سنه، بس احنا استضفناها لما كانت من 4 سنين في الماجستير. هقول حاجة تانية ولا نقفل بقى صح، علشان احنا ورانا برامج، ورانا حاجات تانية. الناس مزعلنا زمايلنا ما يقولوش يلا اطلعي وعندنا الاخبار مع ياسمين. نقفل بايه؟ نقفل ببهاء سلطان وعسيلي هنا مصر. يا مصر بتعمليها ازاي؟ هستناكم بقى في قد المقام بكرة وبعده من 9 ل 11. الله انا عايزاكم تغنوا معاهم ونشجع منتخبنا النهارده. ايوه.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يشهد اليوم استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري. قافلة المساعدات الإنسانية التاسعة والعشرين بعد المئتين انطلقت اليوم من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة. يأتي ذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. اقتصاديا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بلغت 2.7 مليار دولار عام 2025، مما يمثل 5.2% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم مقابل 2.3 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 19.9%. رياضيا، الهيئة القومية للأنفاق أعلنت عن مد ساعات التشغيل لمونوريل شرق النيل وذلك تيسيرا لوصول الجماهير إلى منطقة المشجعين بالعاصمة الجديدة لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نادي الأرجنتيني والمقرر إقامتها اليوم في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. وبخصوص التشغيل الاستثنائي فقد تقرر أن يكون مجانيا لحاملي كيو آر كود فقط، وذلك من الساعة 8:00 وحتى الساعة 1:00 صباحا في القطاع الواصل بين محطة المستثمرين ومحطة R2. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90-90، حلقة جديدة ولسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي لحد الساعة 10. عبير بسيون وفادي إبراهيم على الراديو 90-90 في يوم مميز، يوم 7-7
2: وكل سنة وإحنا طيبين كده إن شاء الله النهاردة نكسب.

0: ضربات الجزاء، يعني العريس اللي هو ها كام كام كام كام، وفي الاخر شغلوا ضربات الجزاء في معظم الافراح تقريبا، واحتفلوا بقى وبيقول لك الفرح قلب فرحه بجد، اللي هو يا جماعه يا على الشعب المصري مختلف برضه.
1: النهارده هنتفائل، وعارف ان انت قلقان من الماتش من امبارح، كانك انت اللي هتلعب الماتش. عادي، كلنا في نفس الحاله دي. والبس تيشرت منتخبك النهارده، خليك فخور بيه، خليك مبسوط.
0: او احمر لو ما عندكوش تيشرتات البس احمر.
1: ماشي، يعني اللي هو زي الاساسي، او احمر وابيض، احنا ده او ده، بس ماشي. يعني في الاغلب اعتقد هيكون التيشرت الاحمر هو المميز دايما. فالاحمر والابيض والنسر في النص، وعيش حياتك بالعلم وارفع العلم وانبسط
0: ام الدنيا.
1: والله بجد وقت المباريات، وقت الاحداث المهمه، ما بتلاقي الاعلام بتاعت مصر في الشارع، الاماكن اللي بتبيعها، اماكن اللي بتبيع التيشيرتس، ورزق كبير جدا للناس، وحاجات
0: طبعا
1: تفرح كده، تحس انه احنا رايحين نفرح. اللي ليه في الكوره فرحان،
0: واللي ملوش في الكوره فرحان.
1: اللي ما بيتابعش الكوره بجد الفتره دي بيقول لك
0: مين
1: انا
0: يحتفل؟
1: انا لقيت الناس مبسوطه، قلت اتبسط.
0: ده حقيقي.
1: ودي ده انا كتير من صحابي ما لهمش علاقه بالكوره خالص خالص.
0: والله انا عمري عامه انا مش
1: كوره
0: يعني، بس انا ممكن اكون مهتمه السنه دي صراحه، اول مره اكتشف كاس العالم يعني، اول مره اخد بالي.
1: عبير النهارده الصبح بتقولي شفت الماتش بتاع البرتغال واسبانيا، شفت الماتش كان يعني ماشي ازاي، والاحداث لقيتها بتحلل المباراه.
0: خدوا بالكم يا جماعه، على فكره انا
1: جوايا حصل ايه والهدف ازاي والكلام ده.
0: تخيل يا فادي لو كمان كام سنه بقيت مثلا مذيعه
1: رياضه. كويس ان هو تخيل بس.
0: هيبقى بالظبط، هيبقى تخيل بس فعلا. طيب احنا النهارده بقى عامل لكم مفاجاه، احنا النهارده بما اننا الكلام كله على الماتش، ففي ترند كده لذيذ قوي طالع، ففادي قال لك احنا هنستغل الترند ده ونبتدي بقى فيه.
1: دايما او الايام اللي فاتت كله يقول لك لو مصر كسبت الارجنتين هعمل كذا،
0: هخطب،
1: في اللي قال هخطب، في اللي قال هتجوز، في اللي قال هعزم صحابي على حاجه، في اللي قال يعني هعمل حاجه ما كنتش بعمل، هخس مثلا يعني كده، هبقى
0: هذاكر.
1: فحاجات كتيره جدا ارتبطت بقى بفكره انه يعني
0: لو مصر كسبت
1: الارجنتين هعمل كذا. فانت هتقول لنا دلوقتي في رساله على 010 490 904، ده على رقم الواتساب، فاسهل حاجه على طول تبعت لنا رساله تقول لنا لو مصر كسبت الارجنتين ان شاء الله ان شاء الله ها تعمل ايه؟ انت ها كمل انت بقى.
0: وتفتكروا توقعاتكم لنتيجه ماتش النهارده برضو ايه؟ ولا بلاش؟
1: فها هتعمل ايه؟
0: ولا بلاش؟
1: لا نتوقع
0: يكسب
1: عادي. انا من المدرسه بتاعت اني هفضل متفائل، لان واثق في يعني في المشوار، واثق في ربنا كبير.
0: والله انا
1: جداً
0: بعد اللي
1: جداً
0: شفته امبارح ده كمان اكتشفت ان يعني بعد ماتش امبارح اللي اتفرجت عليه ده اكتشفت انه والله يعني
1: انه عادي،
0: انه ممكن يعني انا امبارح
1: عمرو دياب قال ممكن يبقى ممكن يا جماعه في
0: اي الله. حد اي حاجه في الدنيا ممكنه.
1: الله
0: اي حاجه ممكن.
1: هو قالها قبل البطوله بس ظبطت معايا، يبقى
0: جايز ويمكن. يلا بينا.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90، هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: مرة تانية موجودين مع بعض، ولسه الصبح على الراديو 90 90. خلينا نقول على تحويلة مرورية مهمة جدا جدا موجودة دلوقتي في منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد في ألماظة، بافتتاح يعني جزء جديد من كوبري بيسهل عليك السيولة المرورية ويسهل عليك ان انت تتحرك. لكن امبارح كان عشان المكان جديد شوية فعمل بعض الكثافات المرورية، فخلينا لأي حد هيتجه النهاردة لنفس الطريق نعرف من زميلنا محمد صابر يمشي منين، الطرق البديلة فين، والزحمة مكانها فين بالظبط. يا صابر
2: صباح الفل.
3: صباح الفل يا فادي، صباح الفل عبير، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: قول لنا بالظبط ايه المكان بالتحديد اللي بقى فيه الكوبري الجديد اللي يسهل علينا ازاي؟
3: طيب، يمكن احنا من امبارح بدء الفعلي او بدء التشغيل الفعلي لكوبري ألماظة المستحدث ده. الكوبري دوت بينقل الحركه المريه للي جاي من مناطق ألماظة وسيتي سنتر ألماظة وشارع الثورة، ومتجه إلى مناطق مصر الجديدة، أو رايح مناطق أبو بكر الصديق ومكمل على مناطق المحكمة والتجنيد ومناطق الحلمية والمطرية. وبالتالي هذا الكوبري طبعا هيسهل وصول الحركة المرية واستيعاب أكبر قدر حركة سيارات من اللي جاي من هذه المناطق ومنطقة الثورة ومناطق ألماظة، وصولا لمناطق المطرية والتجنيد ومناطق مصر الجديدة. بالإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت بنشر كافة الخدمات المرية. يمكن احنا عايز اقول لك تادي، بالفعل احنا بدأت تتوفد بعض الكثافات المرية نتيجة ارتباك في هذه المنطقة. تم وضع العلامات الارشادية امام قائد السيارات. الإدارة العامة لمرور القاهرة ووكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة لقطاع شرق متواجد، والقيادات كلها متواجدة في هذه المنطقة لتسهيل وصول السادة المواطنين على الحركة المرية في هذه المنطقة.
1: تعالى نبسطها تاني كده بالراحة. انا دلوقتي جاي من منطقة ألماظة او داخل من شارع الثورة، خلاص داخل في اتجاه شارع ابو بكر الصديق ومنطقة صلاح سالم، والجزء ده هلاقي الكوبري على الشمال عندي، صح كده ناحية المول اللي هناك هلاقي الكوبري على الشمال.
3: بص يا فادي، بالفعل زي ما انت بتقول كده، اللي جاي من شارع الثورة وجاي من شارع حسين كامل ورايح بقى مناطق مصر الجديدة، اول رايح منطقة التجنيد، رايح منطقة المحكمة، بنطلع الكوبري بنسلك الكوبري،
1: لان الاول كنا بنمشي من تحت الكوبري ونكمل بعد كده. دلوقتي الكوبري ده خلاص جديد، همشي على يعني ابقى واخد شمال الطريق،
3: هنطلع الكوبري بالظبط كده.
1: طيب،
3: اللي رايح بقى منطقه صلاح سالم، رايح منطقه بيانف، رايح مساكن شيراتون، رايح المطار، بنعمل ايه؟ بنيجي من جنب المسطح الارضي للكوبري وبنكمل من عند نادي الجلاء، بندخل يمين بنكمل يا اما ندخل مناطق صلاح سالم، بنكمل منه على مناطق مساكن شيراتون او المطار،
1: هو العادي بتاعنا ده ما اتغيرش.
3: العادي بتاعنا بالظبط كده، بالظبط.
1: طيب، النهارده مع المباراه فدايما بيكون في كثافات مروريه وزحمه، وان شاء الله نحتفل كمان، فوقت الاحتفالات بيبقى الموضوع زحمه بشكل مختلف اكيد. في يعني الاداره العامه للمرور النهارده متواجده برضو في الوقت ده،
2: وهل في ارشادات المفروض ان احنا ناخد بالنا منها مثلا واحنا نازلين نحتفل عشان برضو ما نعملش يعني تكدس كبير بشكل عام، ولا المفروض نتصرف ازاي؟
3: طيب، يمكن احنا طبعا متمنين الاول الفوز لمنتخبنا الكريم ان شاء الله خلال مباراة اليوم. طبعا احنا في تنسيق دائم مع الادارة العامة للمرور والادارات العامة للمرور المختلفة لاستيعاب اكبر قدر حركة سيارات وتوقعات بزيادة الحركة المرورية طبعا خلال مناطق التجمعات والشاشات الكبرى والاماكن الرياضية اللي تشهد اقبال من السادة المواطنين. في تنفيذ خطة مرورية موسعة بتعتمد على الانتشار المكثف للخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية، مع تعزيز الانتشار المروري والخدمات المرورية الثابتة والمتحركة على كافة المحاور الرئيسية والميادين الحيوية، مع تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية والأوناش والدراجات البخارية، والدفع بأقوال مرورية إضافية بالمناطق المتوقع زيادة الكثافات بها أثناء وقبل وبعد المباراة، ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات وربطها بكاميرات المراقبة المنتشرة بكافة المحاور. كذلك أيضا خطة التعامل مع أماكن التواجد الجماهيري، ومع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط المولات التجارية ومناطق الشاشات العملاقة، ومنع الانتظار الخاطئ بأماكن المشاهدة الجماعية، وتخصيص مسارات بديلة حال وجود اي تكدسات مريه بطريقه تم تفعيل خطوط الاغاثه وهو رقم 012-231-4-0. ده في حاله لو احنا قابلتنا اي اعطال
1: مثلا قدر الله العربيه عطلت مني وسط الزحمه الناس بتحتفل فانا عربيتي عطلت
2: ممكن ما نحتاجش خد بالك
1: هو احنا هنتصرف هنشيل العربيه
2: ونعديها
1: هنحركها بس
3: طيب
1: يعني خير
3: خلينا طيب
1: بس برضو الارقام الاغاثه شغاله على كل الطرق السريعه على كل الطرق اللي ممكن يكون فيها بعض الكثافات المريه بعد المباراه فلا قدر الله عربيه عطلت هكلم انهي رقم تاني يا صور ممكن نقوله بالراحه تاني
3: 012-231-4-0 ده الخط الخاص بالإدارة العامة للمرور خط خاص للإغاثة للطرق الرابطة ما بين الطرق السريعة الطرق الصحراوية الطرق الدائرية الطرق الرابطة ما بين المحافظات عايز أقول لك برضه يا فادي إن الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة خصصوا رقم 136 رقم 136
1: ده للقاهرة والجيزة هيبقى رقم برضه مختصر وسهل إن احنا نحفظه بشكرك جدا زميلنا العزيز محمد صابر
2: شكرا جدا وبالتوفيق
1: لمنتخبنا بإذن الله كده وقدها وقدود النهارده إن احنا
2: أنا متفائلة خير جدا احنا هنروح نسمع أغنية
1: أنا شايف إن احنا بنحتفل شايفنا النهارده
2: بنحتفل
1: والله بجد
2: أرجوك
1: احنا احتفالاتنا حلوة فهيكسروا دمنا الخفيف
2: انت نفسك تحتفل
1: لا بجد احتفالاتنا للعالم كلها مختلفة اعتقد ان احنا رقم واحد بعدنا النرويج لما بيحتفلوا بيعملوا مركب بيعملوا مركب الحركة
2: بس انا محتاجة
1: عايزين نعمل حركة في الملعب
2: بس اقول لك يا ريت المسؤولين يسمعونا انا وفهدي واحنا بنفكر انه طب استنى هنسأل الناس لو
1: ازاي؟
2: لو شفتوا الفيديوهات المشهورة قوي دلوقتي بتاعت الفريق النرويج وهم بيعملوا في حد هالند بيحط بيعمل خدت بالك من هالند
1: كل مره هالند او حد من او كابتن
2: كل مره حد مختلف انا
1: كابتن فريق
2: او بجد والله مش ما علينا المهم
1: هو بيلعب
2: كمان مش المهم يعني ان هو بيخبط على الطبلة وبعدين الجمهور بيعمل زي كانه راكب مركبه وبيطلع لقدام وكله مع بعض بنفس الصوت فاحنا عايزين نفكر في طريقه ما النهارده مصريه اصيله بقى يعني مش بقى جو مراكب وبتاع
1: اللي هو الطبله الصعيدي بتاعتنا او الطبله اللي هي
2: البلدي
1: لا مش طبله اللي هي العاديه في اللي هي زي حبيبي نور العين كده اللي هو الدف بتاع زي حبيبي نور العين والحاجات دي
2: ولا حاجه فرعونيه
1: او
2: هنتفرج على الكوره
1: اما هنقولها ازاي فكروا يا جماعه احنا نفكر واحنا ابعتوا لنا افكاركم ويمكن صوتنا يوصل للجمهور لا للجمهور المصري اللي في امريكا وكل الناس هتطلع الفكره مع بعض ونحطها على السوشيال ميديا
2: تخيل تخيل
1: تبقى جت من 90 90 ووصلت للعالم كله فابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جام جوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90-90 هواها مصري، ولسه الصبح لسه بنحتفل، بنجهز نفسنا للاحتفال ان شاء الله كده ونتفائل بالخير. كنا سألناكم عن لو كسبنا النهاردة او لما نكسب النهاردة هتعمل ايه. ده ترند موجود بقاله فترة على السوشيال ميديا، انه لو مصر كسبت الارجنتين يا ترى هنعمل ايه.
2: في مسج غريبة من خلود.
1: ايه بقى
2: يا خلود؟ صباح الفل. مبدئيا هي بتقول لنا ممكن اتصل وتذيعوا مكالمتي، فانت لو كلمتي هنذيع المكالمه دي لقب واحد. لنا بقى ممكن اقول لكم عملت ايه في ماتش مصر واستراليا.
1: عملت ايه؟
2: ده خلص.
1: ايوه عملت ايه ساعتها؟ ممكن عملت حاجه. انا عايزه اتشارك.
2: طب احكي لنا عملت ايه في رساله اسهل يعني على طول، لان انا حسيت انه هي فاكره ان الماتش النهارده مصر واستراليا.
1: لا لا لا لا لا لا، هي قصدها لما مصر واستراليا كسبوا. هي
2: عملت ايه؟ ازاي؟
1: احتفلت ازاي؟ خد بالك احنا فوقيه.
2: ماشي.
1: طيب في حد بيقول صباح التفاؤل ان شاء الله نكسب 3-2. ده هيبقى ماتش. ده احنا كده هنموتوا.
2: ماشي. ده اللي هو ايه حرق الدم. بس لو 3 الاول هم حاولوا يتعادلوا ماشي اوكي.
1: يعني اوكي.
2: 3 على بعضيهم
1: وبعدين
2: 2 على بعضيهم. انما 1-1. طب 2-1. طب 2-2.
1: لا لا صعبه قوي، صعبه قوي، صعبه. احنا مش هنستحمل. انا اصلا ماتش بتاع امبارح اللي اتفرجت عليه موترني جدا،
2: بتاع البرتغال واسبانيا.
1: فهم فضلوا طول الماتش بيسخنوا، فجاه جابوا جون في الاخر. فالموضوع
2: بس هي بشره خير في حاجه، ان اول امبارح نيمار مع البرازيل روح باي.
1: كريستيانو امبارح مع البرتغال،
2: كريستيانو مع البرتغال روح باي.
1: صح.
2: ناقصهم مين؟ تالتهم حبيبهم.
1: يا رب ما يسيبهمش لوحدهم ابدا. ده عشانه. انا بس عشان هو ليجند.
2: اصحابك مشوا،
1: معلم،
2: الاساطير ماشيين،
1: روح معاهم،
2: روح باي باي.
1: معقوله تيجي ما تروح؟
2: احنا متواضعين، احنا صلاح اسطوره بس عايزينه يفضل موجود.
1: صغير صغير صغير يا فادي،
2: انتوا كبار زي بعضيكم.
1: ايوه انتوا لعيبه حريفه كبيره، بقالكم سنين مع بعض دلوقتي. طيب في حد بيقول صباح التقوى ماشي 3-2 ان شاء الله لما نكسب هاخد مراتي ونسافر مطروح. طب والله العظيم
2: توصلوا بالسلامة. بس ممكن يبقى فيه اغراء اكتر يعني. هو مطروح حلوة وكل حاجة،
1: إيه
2: بس يعني
1: مطروح خطيرة.
2: لا يعني هدية مع السفرية
1: يا سيدي، نسافر ونشوف. بس في بقى علي سيد بيقول ان شاء الله نكسب 1-0. انا موافقة.
2: هو عموما فكرة ان احنا متفائلين بالمكسب دي حاجة بصراحة بتفرحنا، واحنا حاسين ومتفائلين ان احنا هنكسب. ليه؟ لان واثقين في ربنا، واثقين في رجالتنا ومجهودنا، واثقين في العميد حسام حسن اللي في كل وقت بيطلع فيه كمان في المؤتمرات الصحفية، بدأ ان هو يبقى ليه تصريحات وحاجات فنية وحاجات بره يعني الرياضة كمان، بيوجه منها رسالة للعالم كله. فدي حاجة قوية جدا جدا بنسبة وجود بشكل كبير جدا قدام كل العالم. واحنا المرة دي احنا حاسين ان احنا عندنا حاجة مختلفة،
1: مختلفين،
2: وان المونديال نفسه طريقته كلها مختلفة، وواضح ان الخطوات سهل ان احنا نعديها حتى لو التحدي كبير. بس احنا قدام التحديات كبيرة بنقدر.
1: صح، ده حقيقي.
2: ده يعني واثقين جدا جدا في النقطه دي.
1: ده حقيقي جدا. وتكمله على كلامك يا فادي برضو، انه احنا مش بس المره دي مختلفين، احنا المره دي عندنا سبورت كده. يعني حتى مثلا الاخطاء اللي حصلت في الماتش اللي فات، الناس عاده كانت بتكون قاسيه قوي على الشخص لما بيغلط او على اللعيب لما بيعمل حاجه غلط. المره دي لا، المره دي الناس واعيه اكتر. اكتر من الاول. مش هقول ان ده ما بيحصلش عشان بس نبقى واضحين، ولكن الناس السنه دي واعيه اكتر لازاي تشجع المنتخب، واعيه اكتر ان الاخطاء وارده، واعيه اكتر لفكره ان هم عايزين، عارف لما تحس ان اللي قدامك عامل اللي عليك فمش مهم النتيجه، احنا في الحته دي. فدي حاجه هايله هايله ان احنا نكون واصلين لها، دي حاجه عظيمه.
2: تاني ابعت لنا وقول لنا كده لو مصر كسبت الارجنتين يعني ورا الترند اللي موجود، كل واحد عنده على فيسبوك كتب كده حاجه انه لو مصر كسبت الارجنتين هتجوز، طب هخطب، طب هشتري كذا، طب هعمل كذا، طب هبطل تنمر خالص، طب هعمل يعني في كل حاجة
1: مختلفه.
2: وعود.
1: صح.
2: كبيره قوي.
1: طيب
2: قول لنا هتعمل ايه لو مصر كسبت الارجنتين، انت هتعمل كذا.
1: ايه بقى كذا؟ بقى قال ايه؟ انا هلف بالعربيه وهرجع 6 الصبح واغاني ورقص في الشارع، الاجواء دي روعه وما تتكررش، وبعدين نفسي تتفتح قوي وهجيب لبس للبيبي بقى بتاعتي بمزاج.
2: ماشي حلو.
1: ماشي. لذيذ. حلو. لذيذ.
2: الاحتفالات بتجيب احتفالات، والنصر بيجيب نصر، كده نبقى فرحانين ببعض في كل حاجه. طيب هنرجع نكمل تاني كلامنا، فخليك موجود معانا في لسه الصبح على الراديو 90-90. يا

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، والفرحه اللي انتوا فيها بدايه من اليوم، يعني او من بدايه اليوم دي، مفرحانه جدا. فكره ان انت حاسس ومتفائل، ده دي حاجه كويسه. وعلى فكره دايما بنقعد نفكر انا وعبير في قصه انه تستغل الفكره دي في كل حاجه، يعني الحاله دي اللي انت فيها استغلها في كل حاجه، في علاقتك بالناس. خليك لذيذ النهارده، خليك كويس كده في التعامل، لانه الطاقه اللي موجوده حواليك تقدر ان انت تشد منها الحاجة اللي انت عايزها.
2: ده حقيقي جدا. ومش بس كده، ان انت تستغل الحالة دي في انه الحاجات بتحصل اهو. يعني في فيديو لمحمد صلاح وهو بيتكلم عن مين مثله الاعلى، وكان بيتكلم على فكرة انه ميسي هو مثله الاعلى في عامة. وعلى فكرة مش بس
1: من زمان خالص، ده من قبل ما يحترف على فكرة تماما.
2: في واحد جديد ما كانش من سنين كتير، يعني كان مثلا من 5 سنين، يعني اللي هو كان احترف ومشهور وكل حاجة، بس كان بيتكلم انه بيحب التكنيكس بتاعة ميسي. فلما تقعد تفكر كده في الموضوع، يعني انا بجد وانا اوف اير بفكر بقول ايه ده، هو دي حاجه اصلا ما تجيش على بال الانسان الشخص نفسه. يعني ممكن احنا نبقى متخيلينها عشان احنا بره، بس الشخص نفسه. حتى هو في انترفيوز كتير قوي كان بيتكلم على فكره انه انا كنت عارف اني هوصل، بس مش عارف ازاي. بس انا عارف ان انا هوصل، فبعمل مجهود، بس فين وازاي وامتى انا ما اعرفش. ومش صلاح بس القصه الوحيده على فكره اللي خطيره في المنتخب السنه دي.
1: قصص بجد مرعبة. يعني نتعلم منها قصه بالزبط. زيكو مثلا، انه من خطوات بسيطه جدا وخطوات بعيده قوي عن ان هو يشارك بشكل اساسي، او ان هو يروح اصلا معسكر المنتخب ويشارك في كاس العالم، انه يروح ويشارك ويجيب اهداف ويكون مؤثر ويعمل اسيست ويعمل ويعمل ويعمل ويؤدي باداء كويس جدا، وانه بقى اساسي بقى بالنسبه لنا. ايه ده، في لاعب اسمه زيكو موجود.
2: عرفناه خلاص، انت ادركت ان في شخص
1: زي
2: موجود.
1: محمود صابر احرز هدف في المباراه اللي قبل كده، وبعد كده نزل في الماتش اللي فات في ضربات الجزاء، فمقلقه شويه دايما. يعني في حاجه عبير، احنا ناس بتتابع كوره، اللي بينزل قبل ضربات الجزاء بالظبط دي على طول ايه، ما ربنا ايه، مش بيوفقه لانه مش بيبقى واخد حسيت المباراه
2: كامله.
1: فهو في بعض اللقطات، معرفش اذا كانت عدت عليكم ولا لا، وقت ما كان الكابتن حسام حسن بيرتب اللي هيشوط مين واللي هيعمل ايه، والمدرب او محلل الاداء محمود سليم، كابتن محمود سليم قاعد بيقول لهم حارس المرمى اللي اتغير ده بيعمل ايه. كان في لقطه جايبه اللاعب محمود صابر لوحده خالص مع لاعب تاني من المنتخب، بيبصوا لبعض اللي هي الباص العادي خالص علشان يديله حسيت الكوره. معرفش ده فيديو ممكن تكونوا شفتوه ولا
2: لا.
1: حاجه في الكواليس كده، انه هم بيذاكروا، بس هو خلاص هو عارف هيعمل ايه، فقاعد بياخد بس ان هو يباص ويعمل الحاجات العاديه دي علشان ما يبقاش بيلمس الكوره لاول مره وهو بيشوط ضربه الجزاء. تفاصيل صغيره قوي
2: جدا
1: احنا شغالين عليها، فعلشان كده احنا مش مفوتين تفصيله. فواثقين بجد بجد في منتخبنا النهارده انه مش هيفوت.
2: لا، وكمان تكمله برضو على كلامك يا فادي، برضو كابتن حسام حسن هو بس عارف لما تبقى حد بتتفرج عليه انت منبهر ان الشخص ده عنده هذا الكم من الشجاعه، وانه ازاي بيعرف يتكلم، ازاي بيعرف يوصل مسج. خد بالك كل الحاجات دي انا بحس
1: هو مش بيتكلم الكلام الدبلوماسي او الكلام المدربين الكوره الطبيعي.
2: هقول لك على حاجه،
1: بتلقائيته كلاعب كوره بقى بالزبط. مسؤول عن منتخب كبير.
2: بالظبط. لا، والاهم من كده ان انت لو حد، يعني دايما بقول لو مذيع اتكلم صح فعادي، بس لو واحد من الشارع عادي طبيعي، يعني ربنا مديله الميزه ان هو يعرف يتكلم، هو انت ده مش دراستك، دي مش حتتك، هو مش دبلوماسي.
1: كان بطريقته تلقائيته المصريه
2: وشجاعته، وانت بتتكلم ان الشخص ده هو الايمج بتاعه مصر دلوقتي. فلما الصورة بتاعت مصر تبقى شجاعة، بتتكلم عن مواضيع كبيرة، بتسبورت قضايا مختلفة بطريقة صريحة وواضحة، دي حاجة جماعة تخلينا حتى يعني ان شاء الله نكسب. بس
1: وفي رد على سؤال، هو ما قررش ان هو يعني ياخد البطولة لوحده، ورد على سؤال توجه له في المؤتمر الصحفي برد معين، وجه من خلاله رسالة كبيرة جدا جدا للعالم كله الرياضة، وقال ان الرياضة احنا بتعلمنا الاحترام، وبتعلمنا يبقى فيه فير وعدل، فده طبيعي يعني يكون موجود في كل حاجه، ما نبقاش في اللعبه فقط. فده اللي احنا منتظرينه. ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا. تاني نقولها بقى ايه، نركز كده اللي حصل. اول امبارح حصل ايه؟ نيمار باي باي مع البرازيل
2: خلاص.
1: امبارح كريستيانو باي باي ناقصهم مين؟
2: ميسي ده عشان
1: النهارده روح مع صحابك عادي، هما خلاص خرجوا وروحوا، انت اكيد محتاج تروح، فالنهارده
2: ترتاح
1: ان شاء الله ترتاح وتروح
2: وريح
1: روح باي باي. كسبت كتير، عملت كتير، جبت جوان حلوه كتير، سقفنا لك ساعتها، النهارده لا، النهارده مش هنسقف غير لصلاح ورجاله منتخبنا ولكل شخص في المنتخب، يعني فخورين جدا جدا بيكو ومبسوطين ان احنا وصلنا للمرحله دي وان احنا هنقابل بطل العالم وند بند، قادرين ان احنا نعدي ونكسب ونقول لهم باي باي باي.
2: واحنا هنا في مصر يعني احنا هنا بقى يعني طبعا هم هناك ممكن يكون عين عدد كبير جدا في امريكا دلوقتي، يعني العدد رهيب
1: حسن اكتر يا جماعه
2: اكتر من هنا يعني عادي يعني كتير قوي، والجاليه هناك خد بالك الجاليه المصريه كبيره كمان مش صغيره خالص، بس

0: احنا هنا هنشجع بكل حاجة، ويا رب كل حد النهاردة ما ينامش زعلان، ينام مبسوط. وكل الناس الكبار بقى اللي هم البركة دول من دلوقتي لحد آخر
1: الدعوات
0: اليوم، ادعوا بقى
1: لسه توفيق بيقول لنا
0: ادعوا
1: لازم
0: بقى.
1: ندعي النهارده كلنا زي دعوه جماعيه، وكمان بالاخص للاعبنا الكبير عمر مرموش علشان ربنا يوفقه. حظه سيء شويه، هو عالمي، لكن ان شاء الله في الماتش بتاع النهارده ده يكون بتاعه، ويكون فيه مساحات مختلفه يعني فيه للعب، ويقدر ان هو يعمل اداء كويس. يا رب بجد يبقى هو راجع في ماتش كبير زي ده يفرحنا تاني ياما فرحنا، وتريزيجيه وكل لعيبتنا. احنا متفائلين جدا جدا بيهم النهارده، نيجي بكره نحتفل. هو ده، انا طماع في الاحتفال، مش عارف
0: انا جاهزه او احتفل.
1: شايفك بتحتفل،
0: انا شايفك، وانا شايفاك لابس تيشيرت مصر ده كده زي دلوقتي.
1: ده مش حقيقي،
0: زي
1: ده حقيقه.
0: تيجي بيه بكره؟
1: لا اجي بيه بكره،
0: في كل حالات هنيجي بكره
1: الابيض بقى، اجي النهارده الاحمر بكره الابيض.
0: ليلتنا بيضنا ان شاء الله. لو من

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعه، ومتاكدين جدا جدا جدا ان ان شاء الله بكره هيبقى يوم مختلف، وهنكون سعداء قوي قوي قوي قوي
2: النهارده. بكره يعني نحتفل النهارده،
1: ما احنا ان شاء الله ان شاء الله ننام يا فاتت.
2: ايوه بالظبط، هنكمل فرحه. هتقابلونا بكره قبل دلوقتي بساعه من 9 ل 10، نيجي مبسوطين وفخورين بمنتخبنا باذن الله، ودايما كده يكون رافعين اسم مصر في كل مكان في العالم كله. فالساعه 7 النهارده
1: دعوات
2: الارجنتين معاك من دلوقتي لحد الساعه 7.
1: دعوات
2: ان احنا قدها وقدود ونكمل كده ونصعد للدور اللي
1: احنا كمان. خد بالك احنا مصريين في كده في دعواتهم نوع من انواع البركه.
2: ايوه،
1: فارجوكم ما تستخسروش دعواتكم. انا اروح لجدتي اقول لها ادعي. كل اللي عنده جد دلوقتي او جده روح يقول لهم يدعوا.
2: نقابلكم بكره ولسه الصبح عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90-90 هواها مصري.

وبشجع بلدي من زمان لو حتى جنان، وبقول يا بلادي انا ظهرك سندك وامان، واحنا معاكم اخر الكون وهدفنا يبان، دي فكرة عايشة عايشة عايشة في قلبنا.

0: الساعه دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يشهد اليوم استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى رئيس دائرة المالية بأبو ظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، وذلك لمتابعة واستعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في معدلات تنفيذ مختلف مكونات المشروع وفقا للبرنامج الزمني المخطط. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري. قافلة المساعدات الإنسانية التاسعة والعشرين بعد المئتين انطلقت اليوم من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة. يأتي ذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات الكونغولية كشفت أن وباء إيبولا لا يزال ينتشر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعات تروي وشمال وجنوب كيفو، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس تجاوز 500 حالة وفاة. اقتصاديا، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. وتستهدف المرحلة 28 من المبادرة توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الأرجنتين في تمام الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم 2026. كان منتخب مصر قد حقق تأهلا تاريخيا لدور 16 بالفوز على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، بينما جاء تأهل منتخب الأرجنتين حامل اللقب بفوز صعب على رأس الأخضر 3-2. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى

0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

ان احنا نوصل لدور الثمانيه، ومش بس كده نكسب الارجنتين كمان. طب هل ده بعيد؟ والله ما بعيد، والله كمان مره ما بعيد. هو صعب طبعا وصعب جدا كمان، بس مش بعيد، لانه اللي شفناه في تاريخنا واللي شفناه في الحاضر دلوقتي وحتى في البطوله دي، من بطوله النسخه دي من بطوله كاس العالم، يقول لك انه مش بعيد. في الماضي وفي التاريخ بتاعنا، ما انت كسبت قبل كده ايطاليا، انت مش كسبت ايطاليا في 2009 في كاس القارات وكانوا ساعتها ابطال العالم في 2006؟ ما اشبه الليله بالبارحه، يعني تقريبا نفس السيناريو بس مع اختلاف المنتخب واسم المنتخب. وايطاليا ساعتها كان ايه؟ كان منتخب جامد جدا، وكان بس احنا برضو كان عندنا جيل ايه؟ جيل مرعب، كابتن حسن شحاته ورجالتنا بقى كلهم، الحضري ووائل جمعه واحمد فتحي وحمص وابو تريكه وبركات لا كان واحمد حسن ومتعب وعمر زكي، كان جيل برضو وزيدان وجيل عبقري، وقدرنا نكسبهم وعملنا ماتش اسطوري قدام البرازيل وخسرنا بالعافيه 4-3. فده معناه ان انت تقدر وعملتها قبل كده. يعني الحاجة التانية، لما تيجي تبص على النسخة دي من بطولة كاس العالم هتلاقي ان في مفاجآت كتيرة حصلت. يكفي ان انا اقولك ان المانيا خرجت، ما هي المانيا خرجت من باراجواي. يكفي ان انا اقولك انه البرازيل خرجت من النرويج. هل حد كان يتخيل او يتوقع ان الفرقتين دول يخرجوا قدام الفرقتين دول؟ يعني انت ورقة وقلم لما تيجي تقول البرازيل ولا النرويج اوتوماتيكلي هتقول البرازيل، لما تيجي تقول المانيا ولا باراجواي اوتوماتيكلي هتقول المانيا. وبالرغم من ده الفرقتين خرجوا، وغيرهم وغيرهم من فرق كتيرة. والنهاردة طب ما انت النهاردة عندك فرق كتير جدا محدش كان حتى متوقع الأداء بتاعها. يعني مثلا فرنسا اللي يشوفها في بداية دور المجموعات ما يشوفهاش دلوقتي، طبعا دلوقتي هي أكلت لحوم البشر، بس في بداية دور المجموعات قدام مثلا السنغال كانت لسه فاهم ايه، ما الموتور ما اشتغلش. وشفنا انجلترا كسبت المكسيك بالعافية 3-2 في ماتش، يعني احلى ماتش في البطوله حتى الان. فالمقصود من الكلام انه المهمه صعبه، الارجنتين عشان نكون بنتكلم برضو كوره وبنتكلم بموضوعيه هي صاحبه الحظوظ الاوفر في الفوز باللقاء، ولكن في الاخير تبقى الكوره في الملعب بالجهد وبالعرق، لا تعترف باسماء ولا بتعترف بنجوميه، ما بتعترفش غير بمجهودك وعرقك وتعبك ولعبك جوه ارض الملعب. وانت بتتكلم على مجموعة من اللعيبة متمرسين، يعني صلاح ما هو لعب قدام الناس دي كلها، مرموش نفس القصة، فخلاص بقينا عندنا الثقة ان احنا نلعب ونكسب وخلاص. يعني ما بقاش فيه الحواجز اللي كانت موجودة ايام 90 ان منتخبنا راح يلعب لعيبة عمره ما شافهم في حياته قبل كده وبيسمع عنهم في التلفزيون وفي الراديو وعمره ما... لا الدنيا اختلفت والدنيا اتطورت، وبقى لاعبتنا عندهم ثقه ان هم يجروا احسن لعيبه في العالم، لان ما فيش شك بعد اللي عمله صلاح وبعد اللي عمله مرموش بقى عندنا ثقه ان احنا لا احنا مش اقل من اي حد، ولاعبتنا تتفوق على اي حد وتجاري اي حد. طب ايه الحاجات اللي تخليك متفائل؟ انا في وجهه نظري في نقطتين مهمين جدا جدا لازم اللعيبه تحطهم في اعتبارهم. الحاجة الأولانية نية إن أنت تجبر بخاطر الناس وتسعدهم. أكيد اللعيبة متابعة وشايفة كم الفيديوهات والسوشيال ميديا، مش بس في مصر، في كل الدول العربية، السعودية والعراق وفلسطين وتونس والمغرب وليبيا، كل الدنيا فرحانة باللي بيعمله منتخب مصر. فأنا كلعيب لما ربنا سبحانه وتعالى يستخدمني وينفع بيا إن هو يفرح الناس ويخلي الناس نايمة مبسوطة وفرحانة، دي نعمة ما بعدها نعمة، ودي كافية أصلا أن أنا أنزل بص يعني أموت نفسي في الملعب عشان أخلي أهلي وحبايبي وجيراني والشارع بتاعي وقرايبي والناس كلها مبسوطة وفرحانة. الحاجة التانية أن لاعبتنا خلاص دلوقتي متحررين من أي ضغوط، يعني مفيش أي ضغوط عليهم، لأن خلاص ما هو أنت دلوقتي أوريدي كل الجماهير المصرية شايفة أنه المنتخب المصري أوريدي عامل إنجاز، يعني هو مش لسه هيعمل انجاز، لا هو اوريدي عامل انجاز دلوقتي خلاص بوصوله دور ال 16 لاول مره في تاريخ مصر، تمام؟ وكل الناس ورقه وقلم عشان نتكلم بمنتهى الصراحه، لو مصر خرجت قدام الارجنتين اللي هو حامل اللقب كمان، مش بس الارجنتين في العادي ده كمان ارجنتين حامل اللقب، فالناس هتبقى تمام. يعني الناس اهم حاجه عندها بس تلعب ماتش حلو، ما تبقاش نازل بتتهزق في الملعب، لا تعمل ماتش جامد. عملت ماتش جامد وخسرت خلاص، يعني نتيجه ورقه وقلم ككوره
دي الأرض.

0: اقرب للمنطق خلاص. فانت كلاعب ما عندكش اي ضغط، انت انزل العب ماتش للشهره، وما العب ووري الناس كلها يعني انت لعيب جامد، ويعني انت لعيب في منتخب مصر الناس كلها تشوفك. لان موقف زي ده وماتش زي ده انت ما انتش عارف هيتكرر تاني امتى، ان انت تلعب الارجنتين في كاس العالم وميسي لسه بيلعب، وده غالبا اخر كاس عالم لميسي. فلقطه تاريخيه لو عملت فيها ماتش جامد وكسبت ده يتحفر في التاريخ، زي ما الناس كلها بتقعد تفتكر دلوقتي ماتش السعوديه والارجنتين اللي السعوديه كسبت فيه الارجنتين من 4 سنين في قطر، ماتش خلاص في التاريخ. زي ما كده لما بتجيب ماتشات المغرب القديمة في كاس العالم وكسبت مين واسكتلندا في 98 وغير، وزي ما بتجيب ماتشات قديمة خلاص ماتشات بتتحفر في التاريخ، لان ده ماتش مش هيكرر كل يوم، ونتيجة مش هتتكرر كل يوم، قدام منافس برضو مش هيكرر كل يوم. يعني ده مش ماتش ودي، لا ده ماتش رسمي في كاس العالم في حضور ميسي في دور اقصائي، كسبت وتوصل دور الثمانية في كاس العالم. فلعب ماتش للتاريخ واستمتع زي ما قال صلاح، وبسط وفرج الناس كلها على موهبتك وعلى إمكانياتك. فدول نقطتين إن شاء الله اللعيبة تحطهم في دماغهم، وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا من أهم أسباب بإذن الله يا رب فوز مصر بهذا اللقاء. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
2: كرة في 90 على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: ذات الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الناس بقى في الأرجنتين معلم عاملين مظاهرات في الصحافة بقى الأرجنتينية. ليه بقى؟ بيقولك أصل الحكم أو طاقم التحكيم الفرنسي اللي الفيفا عينه ده كده في تحيز لمصر ومحاباة لمصر. طب ليه يا معلم؟ إيه علاقة فرنسا بمصر؟ قالك لأ، ده عشان احنا غلبنا فرنسا في كاس العالم اللي فاتت في النهائي، فالراجل بتاع فرنسا هيبقى متحيز ضدنا ومتربص بينا ومترصد لينا في الماتش اللي جاي ده، فممكن يكسب مصر. يا سلام، يعني اعتبرنا هو بيحكم الماتش ده في اوضه مقفوله محدش شايفه، ومع ان الحكم ده كمان تحديدا هو من افضل واجمد حكام العالم، ان لم يكن افضل حكم في العالم دلوقتي، اللي هو فرانسوا ليتكسيه، اسمه كده فرانسوا ليتكسيه، هيكون هو الحكم حكم الساحه، ومعاه سرييل موجني حكم مساعد اول، ومهدي رحموني ده برضو من فرنسا بس واضح ان هو من اصول عربيه جزائريه بقى ومغربيه، ده مساعد تاني، وحكم رابع اسمن اسكاس ده من النرويج، وحكم مساعد احتياطي اسحاق بشفكين ده برضو من النرويج. دول طاقم التحكيم. والقصه بقى ايه في الارجنتين بقى؟ ولعه، يعني الصحف في الارجنتين بتقول لك بقى ان كده ده في محابال، ده قرار غير حيادي وقد يشعل النيران ايضا، ومسكوا بقى فرانسوا ليتكسيه ده مروقينه، يعني قالت لك ده يعد هذا التعيين خطا سياسيا ومؤسسيا يقوض صوره الحياده التي ينبغي أن تحميها بطولة كأس العالم. وفي عالم كرة القدم الاحترافية هناك مبدأ لا مفر منه، يجب أن تكون التعيينات نزيهة وأن تبدو كذلك، إن تجاهل السياق الجيوسياسي والرياضي لكرة القدم الحديثة يعد على أقل تقدير إهمالا. ومنذ نهائي كأس العالم 2020 التاريخي في قطر، حافظت فرنسا والأرجنتين على تنافس كروي ذي أهمية إعلامية عاطفية بالغة، وتعيين حكم فرنسي لإدارة مباراة إقصائية للمنتخب الأرجنتيني يعد بمثابة إشعال فتيل لا داعي له. يعني مؤفرين القصة أعتقد، يعني بشوف إنه ممكن يعني ها يبقى ليهم شوية مش هقولك حق بس يتحفظ، بس لا الموضوع مؤفر قوي قوي قوي، لأن أكيد الحكم مش هضحي بسمعته في ماتش إقصائي في دور الستاشر في كاس العالم على مرأة مسمع من الفيفا وكل المسؤولين والدنيا كلها، عشان يبقى متربص ومترصد بمنتخب الأرجنتين. بس أكيد برضو هم بلغة الكرة صيع، برضو هم بيحطوا عليه ضغط عشان يفكر قبل أي قرار، وبالتالي ما ياخدش أي قرار حتى لو في حق منتخب مصر أو قرار يعني في مصلحة منتخب مصر وهو صحيح، يبتدي يفكر في مرتين ثلاثة قبل ما يحسبه، عشان ما يتقالش عليه أصل هو متربص بالأرجنتين ولا متعمد يحسب قرارات ضد مصلحه الارجنتين. فدي برضو صياعه كرويه منهم. يعني الكابتن حسام وكابتن ابراهيم بيشيدوا بالجهاز المعاون لمنتخب مصر، دي حقيقه يا جماعه. كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا هم اللي بياخدوا السوكسي كله والتقدير، وده طبيعي ومنطقي يعني، لكن بالتاكيد العمل اللي بيحصل والشغل اللي حاصل والاداء والنتائج اللي حاصله في منتخب مصر هي نتيجه عمل جماعي مش عمل فردي. معاك جهاز طبي على اعلى مستوى، معاك دكتور محمد ابو العلا، جهاز اداري، المحللين محمود سليم وجهاز اداري وليد بدر وحاج شعبان، كل الناس اللي موجوده في منتخب مصر الحقيقه عاملين شغل هايل هايل هايل، كابتن طارق سليمان، كابتن محمد عبد الواحد، لا يا جماعه عاملين الجهاز الفني كله، كابتن سعفان الصغير ما ينفعش ننساه، عاملين شغل جامد جدا جدا جدا، وما ينفعش ان انت تغفل الشغل اللي حصل من الناس كلها، لانه في الاول وفي الاخر النتائج والاداء اللي احنا شايفينه ده استحالة يكون شغل فردي، ده ما ينفعش يكون شغل فردي، ده شغل جماعي وشغل ناس كتيرة شغالة وتعبانة وشقيانة عشان في الاخر ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويفرحوا المصريين، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون احسن واحسن، واللي جاي يكون افضل وافضل، والنهارده يفرحونا ويرفعوا راسنا يا رب زي ما هم عاملين، واصعدوا ان شاء الله يا رب الدور الثمانيه في بطوله كاس العالم. نطلع لفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
1: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 29%، ليلا 49%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 31، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 29. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 24. وأسوان نهارا 46، ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية، زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. طب إيه بقى الحاجة اللي إحنا عايزين ناخد بالنا منها النهاردة رجالتنا؟ يا رب يكون صوتي وصل لكم. بصوا، في أربع حاجات. الحاجة الأولانية يا عم شوبير، يا عم أوفا، أنت واحد من أهم نجوم المونديال، مش أقول نجوم مصر، من أهم نجوم المونديال، واحد من أحسن حراس المرمى اللي موجودين في المونديال، وعامل اروع اداءات فرديه لدرجه ان انت بقيت موجود في التشكيله المثاليه لدور المجموعات ما بين كل المنتخبات اللي كانت موجوده. ربنا يكرمك يا اوفا وتفضل مستمر بنفس التالق، بنفس التركيز، بنفس الشراسه، وتزود عن مرمى منتخب مصر يا رب، لانه ما فيش منتخب كبير بيقدر يعدي في لقاء اقصائي غير لما يكون حارس المرمى بإذن الله بإذن الله موفق. وفي يوم ولنا في الجول بتاع النرويج عبرة، أول امبارح عمل مش ممكن، عمل أداء قدام البرازيل مش ممكن، شال مثلا 3-4 إجوال يعني 3-4 إجوال رسمي للبرازيل. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أوفا ربنا يكرمك ويوفقك وتبقى في فورمتك اللي احنا شايفينها من بداية البطولة، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله يا أوفا تكون واحد من أهم أسباب صعود مصر للدور الثمانية. الحاجة الثانية أنه مهند لاشين ومروان عطية فاولات، لا أبوس إيديكم فاولات، لا عارفين أنتوا محمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، حريم لا يا علي، بالظبط كده، بلاش فاولات، لانه اي فاول من اي حته في الملعب، مش هقولك بقى على 18، اي حته في الملعب انت ما تضمنش ميسي ممكن يعمل فيها ايه. الراجل ده لا يؤتمن، يعني لا تامن غدره، فابعد عنه وابعد يعني فابعد عن شره تقي شر. فربنا يكرمكم كده بقى. الاغلب ان كابتن حسام يلعب بمهند ومروان، لعب بقى مهند وران، لعب بمهند وحمدي، لعب بحمدي ومروان، الاغلب يكون مهند ومروان ان شاء الله. ربنا يكرمكم والنبي رجالتنا، انتوا خط الدفاع ما عايزين اي فاولات. ماشي. الحاجة الأخيرة بقى، أو اللعيب الأخير اللي عايز أتكلم عنه باسمه، يعني يا أبو المراميش، يا عمر، يا مرموش، أنت لعيب جامد جدا، واحد من أهم نجوم مانشستر سيتي، وتوقعات الناس منك عالية قوي، وأنت لعيب كبير وموهبة كبيرة وإمكانيات كبيرة، ربنا يجعلك سبب النهاردة بقى في فرحة الناس يا عمر. ده ماتشك يا عمر، ركز، ويا رب يا رب يا رب يكون الماتش ده يا عمر هو الماتش اللي أنت تخلصه لنا وتكسر بيه الدنيا وتصعد بمصر لدور الثمانية. ده ماتشك يا عمر، ركز فيه وحط كل مجهودك فيه. الناس متوقعة منك اكتر لان انت جامد وانت عندك احسن من اللي انت كنت بتقدمه الماتشات اللي فاتت، وانت لعيب جامد جدا والناس كلها بتحبك، وعلى قدر جمهوريتك دي على قدر توقعات الناس منك. فربنا يكرمك يا عمر النهاردة، وتكون موفق، تكون مركز، وان شاء الله اللي تجيلك تخلصها وتكون سبب في فوز مصر بإذن الله يا رب على الأرجنتين وصعود مصر دور الثمانية. أخيرا يا رب يا رب يا رب ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا التوفيق النهارده، التوفيق لكابتن حسام والتوفيق لكل الجهاز والتوفيق للعيبة، لأن التوفيق ده هو أهم حاجة. توفيق ربنا ده قبل أي شيء وبعد أي شيء، لأنه في الماتشات اللي شبه كده تفاصيل صغيرة جدا جدا جدا موفق فيها، ربنا يكرمك وتعدي. هي دي اللي احنا بنتمناها، التفاصيل اللي هي كورة ما تخشش، كورة تخش، بصة تكمل، بصة ما تكمل، هي التفاصيل دي، التفاصيل دي هي اللي بتفرق ما بين منتخب يعدي ومنتخب ما يعديش. فرب كابتن حسام يبقى موفق في التشكيل، موفق في التغيير، اللعيبة تكون موفقة وفي حالتها وفي يومها، اللعيب اللي ينزل كبديل يبقى موفق ويقدر يعمل الفارق ويقدر يصنع الفارق ويقدر يكون عامل الإضافة بالنسبة للعيبة اللي موجودة في أرض الملعب. ربنا يكرمكم يا رجالتنا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب بكرة نحتفل كلنا يا رب بوصول مصر لدور الثمانية كأس العالم. ولا قدر الله، لا قدر الله ده ما حصلش، احنا فخورين بيكم يا رجالة، انتوا عملتوا بطولة عالمية عملتوا أداء يرفع الراس ونتائج تشرف، ونقدر نبني بقى على اللي حاصل ده ونكبر ونعلي خلال الفترة اللي جاية، وبإذن الله بإذن الله منصورين مرفوعين الراس مفرحين مصر والأمة العربية كلها. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما أهوا مصر.

الراديو 90 90 هواها مصري. يمكن عشان بيلمنا أو عشان عايشين هنا، أقصد عشان مصري وكمان لفترة عايش قلبنا. بس الأكيد علشان دي بلدي، لو مكان هختارها بلدي، هنزل وزع وهقول دي بلدي ومنتخبنا حب وماشي في دمنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يشهد اليوم استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التقى رئيس دائرة المالية بأبو ظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، وذلك لمتابعة واستعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في معدلات تنفيذ مختلف مكونات المشروع وفقا البرنامج الزمني المخطط. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري. قافلة المساعدات الإنسانية 29 بعد 200 انطلقت اليوم من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة. يأتي ذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. الأمم المتحدة أعربت اليوم عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى غزة وتداعياته السلبية على سلامة الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية ولا سيما الأطفال، مشيرة إلى استمرار القوات الإسرائيلية في عمليات قتل الأطفال في غزة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تبع ببالغ القلق التطورات الخطيرة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، حيث يتعرض أكثر من 500,000 مدني لحصار خانق وقصف متواصل بالطائرات المسيرة من قبل قوات الدعم السريع استهدف الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء. التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن اليوم تعرض ناقلة من الغاز الطبيعي المسال لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز بعد تجاهلها تحذيرات صادرة عن السلطات الإيرانية، ولم يقدم التلفزيون الإيراني تفاصيل إضافية بشأن هوية الناقلة أو طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم يحدد الجهة التي نفذت الاستهداف. وزير خارجية كوريا الجنوبي ونظريه الأمريكي والياباني يجتمعون اليوم في تركيا على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي ناتو في أنقرة، ومن المقرر أن يناقش الوزراء خلال لقائهم عدة قضايا إقليمية وعالمية. اقتصاديا، وزارة الداخلية تواصل فعالية المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد والتي تمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. وتستهدف المرحلة 28 من المبادرة توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. رياضيا، في السابعة مساء اليوم يلتقي منتخب مصر مع نظري الأرجنتين على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة ضمن منافسات دور 16 ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: في إطار منافسات كأس العالم يلتقي اليوم مصر مع الأرجنتين في 7 مساء وسويسرا مع كولومبيا في 11 مساء. النجم البلجيكي الشاب تشارلز ديكاتلر طرد بجائزة رجل المباراة بعدما لعب دورا بارزا في قيادة منتخب بلاده إلى فوز عريض على الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم 2026. الإسباني رودري فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور الربع النهائي للمونديال بعد فوزه الثمين على منتخب البرتغال بهدف دون رد في إطار دور 16 المسابقة. وأخيرا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض حسم مستقبله مع منتخب بلاده مؤكدا أنه لن يتخذ أي قرار متسرع بشأن الاعتزال الدولي، وذلك عقب خروج البرتغال من دور 16.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.
2: يا صاحبي هاد السيدة هبلتني.
3: هذه السيدة جننتني أنا.
2: ليه أنت تعرفها؟
3: والله العظيم اللي نعرفها
2: وبتاعي. هذه انتاعي أنا، مستجول هذه
3: لي أنا.
2: والو كاظم هذه انتاعي.
3: مامي هذه لي أنا.
2: والو
3: جمد
2: وليش
3: أنا.
2: والو جمد وليش. والو العظيم

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: محمد بدوي البيلي سنة 1919 كان طالب في مدرسة الحقوق وبيكتب مقالات في جورنال الأهرام، فجه مرة كتب مقال عن ضرورة تأسيس بنك وطني يجمع مدخرات المصريين ويخلي استثماراتهم جوه البلد. والله العظيم زي ما بقولك كده، الفكرة أساسا جت من طالب، والله العظيم من طالب. وقتها كانت الاستثمارات المصرية بشكل رئيسي بتصب في البنك الأهلي أو بنك كريدي فرنسي أو غيرهم من البنوك، يعني اللي بتصب برة بشكل مباشر، فبتدير الفلوس في استثمارات هناك، ودي طبعا يعني حاجات بتنمي الاقتصاد في أوروبا وبتضعفها في مصر. من مقال البيلي أفندي انفجرت حملة صحفية واسعة لإنشاء البنك، ومصر وقتها كانت بتعيش أجواء ثورة 1919 والرغبة في الاستقلال عن بريطانيا، وبالتالي كان أي حاجة تصب في أي استقلال كانت بتاكل. تخيل بقى أننا تحت الاحتلالات المختلفة من سقوط آخر أسرة فرعونية، وأديك بتشوف الاستقلال بيقرب منك، فكانت الكلمة نفسها الاستقلال، الله كلمة حلوة ليها سحر كده لدرجة ربط بالحياة نفسها، الاستقلال التام أو الموت الزؤام، يعني كانوا المصريين ربطنها ساعتها يا يموتوا يا يستقلوا. كان فيه حمى وسبق، وكانت كلمة مصر بتهز فعلا. دي الفترة اللي اتغنى فيها بلادي بلادي، واتغنت فيها أنا المصري كريم العنصرين، وقوم يا مصر يا مصر دايما بتناديك. آخ زمن. المهم استجابة للحملة الصحفية اللي بدأها الشاب الصغير اللي اسمه البيلي ده، بدأ يحصل تشاورات ومكالمات بين أصحاب رؤوس الأموال المصرية ورجال الاقتصاد اللي هيجي بقى ذكرهم بعدين، وكان على رأس السلطة في مصر السلطان فؤاد الأول اللي هيبقى الملك فؤاد، وهو كمان كان عايز الاستقلال عشان بدل ما يبقى حاكم بلد محتل يبقى حاكم بلد من بابها. عشان كده في 5 إبريل سنة 20 صدر المرسوم السلطاني من سلطان مصر أحمد فؤاد بتأسيس شركة مساهمة تدعى بنك مصر. أيوة اسم الله عليك ما أحبك وانت صحي معايا، هو بنك مصر الشهير. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

وكان البنك من مساهمين كلهم مصريين، هم يا سيدي أحمد مدحت يكن باشا ويوسف أصلان قطاوي باشا، وده كان من يعني من كبار الأعيان اليهود المصريين، ومحمد طلعت حرب بيك اللي اتنسب له البنك وارتبط باسمه، وعبد العظيم المصري بيك، وعبد الحميد السيوفي بيك، والطبيب فؤاد سلطان بيك، واسكندر مسيحة أفندي، وعباس بسيوني الخطيب أفندي. ويلاحظ في تشكيل المؤسسين الأوائل إن فيهم أفندية وبهوات وبشوات، مسلمين ومسيحيين ويهود، طبيب واقتصادي وتاجر، وعلى كل لون يا باتيستا، وتوليفة من مصريين مختلفي المشارب والاتجاهات. يا ترى الكلام ده بيرن أي جرس في أي حتة؟ المهم ارتباط البنك باسم طلعت حرب راجع لأن الفكرة كانت عنده من قبلها. سنة 1908 قرر طلعت حرب إنشاء شركة مالية سماها شركة التعاون المالي، وكانت على قدها كده في الأعمال المصرفية، وأهم نشاطات الشركة دي كان هو تقدمها لقروض كتير لأصحاب الأعمال الصغيرة في القاهرة. وأوكل طلعت حرب إلى صديقه دكتور فؤاد سلطان مهمة إدارة هذه الشركة. ليه بقى؟ لأنه هو تفرغ لما هو أكبر من هذه الشركة، وهو حملة الدعوة إلى تأسيس شركة مساهمة كبرى لبنك مصري، وده اتقابل مع حملة الشاب اللي اسمه البيلي. وقتها كان ممكن الاحتلال الإنجليزي يتصدى للموضوع ويمنع تأسيس البنك، أو مثلا يمارس ضغوط أو أي اختراع يعني، بس هما ما عملوش كده. اولا علشان ما يستفزوش المصريين الثائرين اللي عمالين يقولوا الاستقلال التام او الموت الزقام، ويفتحوا على نفسهم بقى جبهات تانية. لكن العامل الاهم كان تصورهم ان خبرات المصريين الاقتصادية فيسكو وضعيفة، وقدرتهم على تجميع الاموال اضعف، وان المشروع ده كله كبير وسنة وهوبا يفلس، وكابان ان اللي هيحطوا فلوسهم فيه هيخسروها. قريب هنحتفل بمقاويات وفتك انت وهو. المهم يعني في 10 مايو سنة 20 ألقى طلعت حرب خطبة عصماء في دار الأوبرا المصرية بمناسبة بدء أعمال بنك مصر، وكان أول مقر له في شارع الشيخ أبو السباع، وكتب المصريين ملحمة في العمل الجماعي، حاجة من الحاجات اللي ما بتتكررش كتير في التاريخ للأسف.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يشهد اليوم استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة ذات اليوم قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارته الرسمية غير المسبوقة إلى سوريا. وأفادت الأنباء بأن موكب ماكرون غادر مقر إقامته قبل الانفجارين بقليل في طريقه إلى القصر الرئاسي لعقد محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشارع. إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر شرطة جراء الانفجارين في دمشق. قوات الاحتلال اقتحمت اليوم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وفي سياق متصل فجرت قوات الاحتلال منزلا في مدينة نابلس عقب محاصرته لساعات خلال اقتحامها المتواصل المدينة، ودهمت عدة منازل أخرى في مناطق متفرقة من المدينة. اليوم انطلقت فعاليات منتدى الصناعات الدفاعية التابع لحلف شمال الأطلسي نيتو في العاصمة التركية أنقرة ضمن أعمال قمة نيتو 2026. يبحث المنتدى ملفات الإنتاج الدفاعي عبر الأطلسي والاستثمار العسكري والابتكار في وقت يسعى فيه الحلف لتحويل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى قدرات عملية ومشروعات صناعية مشتركة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي عقد اجتماعا مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة في إطار خطة الوزارة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والاستغلال الأمثل للإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها الوزارة. رياضيا، في السابعة مساء اليوم التقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتين على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة ضمن منافسات دور 16 ببطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: مستمعي راديو 99، ننقل لحضراتكم الآن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.
1: 10 للثورة 30 يونيو، تلك الثورة الوطنية الخالدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وجسدت إرادة شعب عظيم آمن بوطنه وانتصر لهويته واستعاد مساره، مؤكدا للعالم أن مصر ستظل بإرادة أبنائها دولة قوية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبلها. كما يشرفني أن أتقدم إلى فخامتكم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى رجال قواتنا المسلحة الباسلة بخالص التهنئة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، ويعكس ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور نوعي في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجاهزية القتالية، بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن وفق أحدث النظم والمعايير العالمية. ولا يقتصر هذا الصرح الوطني على كونه مركزاً متقدماً للقيادة الاستراتيجية، بل يحتضن أيضاً الأكاديمية العسكرية المصرية بما تمثله من نموذجاً رائد في إعداد وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متطورة تساهم في إعداد أجيال تمتلك العلم والانضباط والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية بما يخدم أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات. فخامة الرئيس، إنما يشهده العالم اليوم من متغيرات متسارعة وأزمات إقليمية ودولية وكوارث طبيعية وغيرها من التحديات غير التقليدية، يفرض على الدول تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة مؤسساتها وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة. وانطلاقا من هذه الرؤية، جاءت توجيهات فخامتكم بأن تعمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وفق نهج استباقي يقوم على التكامل والتنسيق ورفع درجات الاستعداد، بما يضمن امتلاك الدولة القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات والحفاظ على استقرار الوطن واستمرارية تقديم الخدمات وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها. ومن هذا الصرح العظيم نقف اليوم فخامة الرئيس لنشهد معا استعراضا لما تملكه الدولة المصرية من إمكانات لمواجهة مختلف الأزمات في تجسيد حي لقدراتها على حشد مختلف المعدات والأجهزة والأفراد لسرعة التعامل مع أي أزمة أو مواجهة مختلف الكوارث، في تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات. فالدول القوية تقاس صلابتها وجاهزيتها بقدرتها على مجابهة الأزمات والتعامل السريع والجاد معها. وهنا تكمن أهمية هذا الصرح الكبير الذي يعد عقل الدولة وحصنها وزراعها التي تحميها من مختلف المخاطر الخارجية والداخلية. فالهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التي تتمركز في القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية ستكون مهمتها هي التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة وأجهزة ومرافق الدولة لمواجهة كل الأزمات والكوارث. وتم تجهيز هذا المقر بأحدث النظم والتكنولوجيات وتدريب مختلف الأفراد والكوادر، بما يسهم في سرعة التعامل والتفاعل مع مختلف الأحداث. فخامة الرئيس، في نهاية كلمتي اسمح لي يعني إن أنا أتكلم كلمة من القلب. لقد شرفت على المستوى الشخصي بأن أكون مع سيادتكم منذ بدء تفكير وتوجيه سيادتكم بإنشاء الحلم المصري الكبير، ألا وهي العاصمة الجديدة للدولة المصرية، لتكون حاضرة وقبلة للجمهورية الجديدة وعنوان لدولة حديثة قادرة على مواكبة كل مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة التي تدار بها العالم. كان هذا حلم كبير جدا عندما وجهت سيادتكم ببدء هذا المشروع العملاق، وبدأت أول لبناته عام 2016، والنهاردة وإحنا موجودين في هذا المقر العملاق مصدر فخر للدولة المصرية بحق، ودائما ما يكون مصدر فخر لينا جميعا عندما يأتي أي رئيس لدولة أو أي قيادة لدولة سواء كانت كبرى أو كانت صديقة، وينبهر بما وصلت إليه الدولة المصرية من سرعة إنجاز هذا المشروع الكبير، ويثني على سواعد المصريين الذين حققوا هذه المعجزة. أعتقد ده بالنسبة لنا كلنا كمصريين نفتخر به. ولكن اللي أنا حابب أؤكد لجميع الحاضرين النهاردة إن لولا رؤية حضرتك، ومش فقط هذه الرؤية ولكن متابعة سيادتكم وحرصكم على كل التفاصيل الدقيقة، وأن تكونوا دائما على رأس كل الجهود التنفيذية اللي تمت، لم يكن هذا الحلم ليتحقق. وبناء على هذا الأمر فإنني أتوجه بخالص التحية والتقدير لفخامتكم على كل ما قدمتوه لمصر وستقدمونه في خلال الفترة القادمة. نسأل الله أن يجنب وطننا شر الأزمات والكوارث، حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كانت هذه كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، والتي يشرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الآن استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى 13 لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية وجسدت إرادة الشعب في استعادة مسار الوطن وترسيخ دعائم الدولة. كما هنأ رئيس الوزراء خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، هنأ الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات. وأضاف أن افتتاح المقر يعكس ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطور نوعي في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجاهزية القتالية، بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن وفق أحدث النظم والمعايير العالمية. وزارة التربية والتعليم أعلنت تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة النظام القديم في مادتي التفاضل والتكامل، وقد حرص رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل. وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحانات بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير ولم تتلقى أي ملاحظات. قصر الإليسي أكد أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا مستمرة رغم وقوع انفجارين بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه في العاصمة السورية دمشق. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث مع ياسر صبحي نائب وزير المالية مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء لتطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة. ورياضيا، أنظار الجماهير تتجه نحو قمة مرتقبة تجمع منتخبي مصر والأرجنتين في 7 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مستمعي راديو 99، ننقل لحضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال حضور سيادته فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.
1: كيان جديد اسمه القيادة الاستراتيجية هيبقى مسؤول عن أعمال الإدارة والتنسيق للدولة المصرية بمحافظاتها المختلفة، وقلنا إن ده أمر مش إحنا اخترعناه، لكن الدول اللي بتنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة لازم دايما تعمل باستمرار على تطوير قدراتها وما لديها. عناصر الحماية المدنية موجودة في كل محافظة بشكل أو بآخر، وكان لابد إن إحنا نكثف جهودنا وننسقها ويبقى في كيان قادر على ان هو يوفر دعم قوي جدا في مواجهه لا قدر الله اي ازمه او كارثه ممكن تجابه مصر. اللي احنا شفناه هو جزء بسيط، ولكن هنا في القدره الاستراتيجيه كل عنصر من العناصر اللي احنا شفناها بدون مبالغه موجود حجم يكفي لمجابهة أكتر من لا قدر الله أكتر من أزمة أو كارثة في أكتر من موقع داخل الدولة، حجم كويس قوي. طب ده كان مطلوب؟ مفيش كلام. الدولة مفهومها كبير قوي قوي، مش زي ما بعض البعض يعتقد إنها قد يكون على قد يعني توفير الحياة المعيشية اليومية للناس وكلام من هذا القبيل. لا، ده في إجراءات كتير جدا مسؤولية الدولة وأجهزتها المختلفة تجاه مواطنيها وتجاه شعبها، وده اللي احنا حاولنا من خلال الأنشطة اللي تمت سواء بالافتتاح أو اللي النهاردة الجزء اللي احنا شفناه ده أو اللي احنا هنشوف إدارة أزمة حقيقية مش حقيقية، يعني محاكاة لأزمة واجهزة الدولة هي بتتعامل معها، المؤسسات كلها يعني الوزارات كلها يعني المعنيين بإدارة الأزمة دي هيبقوا موجودين، وحنشوف بشكل أو بآخر محاكاة لإزاي بيتم التعامل مع الأزمة أو الكارثة. المفروض إن الموضوع ده ليه كتير من المفردات اللي بتساعد على تنفيذه بنجاح وقت الحاجة، إن التدريب، إن المعدات تكون بكفاءة وسلامة كاملة، إن العناصر اللي بتقوم بالعمل ده تكون مدربة عشان تقدر تحقق أعلى معدلات الكفاءة أثناء التنفيذ، وبالتالي يمكن تكون الدولة محتاجة تعمل مرة أو مرتين على الأقل سنويا بأجهزتها المختلفة محاكاة لأزمة، والدول المتقدمة بتعمل ده.

0: بيعلموا الطلبة في المدارس لو في زلزال يعمل ايه، لو في حريق يعمل ايه، ما يبقاش رد فعل عشوائي يترتب عليه أذى كبير بالإضافة للأذى الناجم عن الأزمة لا قدر الله. ففي كلام كتير قوي احنا يعني شغالين عليه، وهنبقى محتاجين من بعضنا البعض في الأجهزة وفي المؤسسات وحتى من الشعب المصري في الأماكن المختلفة، في المصانع، في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في التجمعات المختلفة اللي بيبقى ممكن لما يعني لو جابت تطور أو أزمة تقدر تتعامل معها بكفاءة تقلل من حجم وأثار هذه الأزمة. بالإضافة لكده في كمان دور للدولة في الاستشراف، في التنبؤ وتطوير تقديراتها تجاه التطورات المختلفة، وده اللي يعني احنا شغالين بيه. ولكن مهم كمان ان الناس في مصر تشوفنا وتسمعنا، وده دور يعني الدولة والإعلام ان هو يعني يؤكد ده ويبرزه عشان الناس تعرف ان الأمور ما بتمشيش إلا من خلال تقديرات وخطط مختلفة لمجابهة مطالب حياتية مستقرة لأكثر من 120 مليون إنسان في كل شيء، في كل شيء. مش عايز أطيل عليكم عشان ندي فرصة لنفسنا إن إحنا نشوف بقية البرنامج المتخطط، لكن أنا بقول إن إحنا على الأقل هنبقى محتاجين نعمل ونعلن قبل منها طبعاً بفترة مناسبة للمواطنين حتى تكون المواطنين على علم بالتطور اللي بيتم على الأرض من لما يشوفوه، يعني يبقوا بيتفاعلوا معه بشكل إيجابي. أنا لازم أوجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي والمجلس الوزراء والقوات المسلحة على الجهد اللي اتعمل في إخراج الفهم والمعنى اللي احنا بنتكلم عليه بالشكل اللي احنا شفناه ده. شكرا جزيلا.
1: مستمعي راديو 99، نقلنا لحضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال حضور سيادته فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصر.
1: يمكن عشان بيلمنا أو عشان عايشين هنا، أقصد عشان مصري وكمان لفترة عايشة قلبنا. بس الأكيد علشان دي بلدي، ولو مكان هختارها بلدي. هنزل وزع وأقول دي بلدي، ومنتخبنا حب وماشي في دمنا.

وبشجع بلدي من زمان لو حتى جنان، وبقول يا بلادي انا ظهرك سندك وامان، واحنا معاكم اخر الكون وهدفنا يبان، دي فكرة عايشة عايشة عايشة في قلبنا.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بأم الدفي بأم الدفي هما اللي حيلتي.

0: هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن إنشاء القيادة الاستراتيجية ليس أمرا مبتكرا، وإنما هو نهج تتبعه الدول التي تعمل على تنظيم حماية مواطنيها في مواجهة الأزمات المختلفة من خلال التطوير المستمر لقدراتها وإمكاناتها. وفي كلمة له خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير والاعتزاز إلى أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن القيادة الاستراتيجية ستكون مسؤولة عن أعمال الإدارة والتنسيق على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة. وأضاف الرئيس السيسي أن ما يتم عرضه يمثل جزءا بسيطا من الإمكانات المتوافرة، لافتا إلى أن القيادة الاستراتيجية تضم من كل عنصر من العناصر الموجودة حجما وإمكانات تكفي للتعامل مع أكثر من أزمة أو كارثة في أكثر من موقع داخل الدولة في الوقت نفسه. وأكد الرئيس السيسي أن مفهوم الدولة أكبر بكثير مما قد يعتقده البعض، موضحا أن البعض يظن أن دورها يقتصر على توفير متطلبات الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، بينما تقع على عاتق الدولة وأجهزتها المختلفة مسؤوليات عديدة تجاه مواطنيها. خلال استعراض إمكانات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث بتشريف فخامة الرئيس، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أكد خلالها أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من مختلف المخاطر الخارجية والداخلية. وزارة التربية والتعليم أعلنت تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة النظام القديم في مادتي التفاضل والتكامل. وقد حرص رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحانات بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير ولم تتلقى أي ملاحظات. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث مع ياسر صبحي نائب وزير المالية مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء لتطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة. ورياضيا، أنظار الجماهير تتجه نحو قمة مرتقبة تجمع منتخبي مصر والأرجنتين في 7 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: فيه. أهلا بكم. لو سألت أي حد النهاردة في مصر المحروسة إيه أهم حدث ينتظر المصريون النهاردة، هيقول لك ماتش مصر والأرجنتين. حالة عامة في الشارع المصري، اهتمام غير مسبوق. طبعا احنا في كاس العالم يا قمر، وبنحقق معجزات وانجازات، ولو كانوا قالوا لنا الكلام ده قبل حسام حسن والمنتخب ما يسافر هيقول لك يعني ولا كنا نتخيل ده. كابتن حسام حسن هو اللي رفع سقف احلامنا، ومعاه 26 بطل، أبطال المنتخب القومي والوطني لكرة القدم. النهاردة الماتش الساعة 7 مساء، يعني بعد 5 ساعات من دلوقتي. عايز أقول لك إن في شعور في الشارع المصري إن بإذن الله هنعمل حاجة كويسة، إن شاء الله إن شاء الله هنطلع مجبورين الخاطر. لعيبة مصر رجالة، مش هيضيعوا الفرصة دي، فرصة مش هتتكرر لأي جيل. يعني احنا بقالنا 36 سنة فاكرين جيل سنة 90، فاكر جوهري والمنتخب، شوبير وكابتن هاني رمزي وكابتن مجد عبد الغني إلى آخره. فده تاريخ النهاردة لعبة مصر بيكتبوه. احنا خلصنا دور المجموعات، دخلنا بعد كده على دور 32، قابلنا استراليا، خلصنا ماتش استراليا ربنا كرمنا، دخلنا على دور 16 مع الارجنتين. ممكن تفوز على الارجنتين بلغة الارقام صعب، بس بالحماس وبالرغبة الكبيرة اللي في نفوس اللعيبة ممكن يحصل. عملتها السعودية في بطولة قطر، مفيش حاجة بعيدة على ربنا. خلي بالك الكرة دي مدورة، يعني كرة تقلش في آخر دقيقة خلاص. امبارح شفنا أسبانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قضت على أحلام البرتغال. شفنا البرازيل يعني. طيب هل احنا هنحط الخطة؟ لا طبعا الخطة اتحطت واللعيبة اتحددوا والدنيا زي الفل، ولا نملك الا الدعاء. 110 مليون هيبقوا مترصصين على الكافيهات وعلى القهاوي وفي الشوارع وفي البيوت، الناس مجمعة اصحابها وقاعدين بيستعدوا لهذه المباراة. يا راجل يا طيب، حدث ما بيتكررش الا كل 4 سنوات لكاس العالم، بس مصر مش ضمان انها تطلع كل ايه دور. وللاسف كل الدورات اللي فاتت كنا بنلعب على حاجه اسمها التمثيل المشرف، يعني ما نشيلش ما نبقاش حصلت المجموعه، لكن بنبقى حصلت المجموعه. اخر بطوله شاركنا فيها امتى؟ مش 18 2018؟ ايه اللي حصل؟ احنا ما شاركناش في كاس

العالم اللي أقيم في قطر. طب إيه اللي حصل؟ اتغلبنا من أورجواي 1-0 في آخر دقيقة، اتغلبنا من السعودية، اتغلبنا من روسيا 3-0، صح ولا غلط؟ النهاردة انت بقى عندك 6 أهداف في كاس العالم، تخيل؟ تقدر تعمل أرشيف، احنا جايبين 6 جوان لحد دلوقتي، ما تهزمتش ولا ماتش، حققت أول فوز، طلع تاني مجموعة بفرق أهداف. فكل ده ولد عند الشباب في المنتخب روح جميلة قوي، خاصة ان السيد رئيس الجمهورية اعلن في افتتاح الاوكتاجون انه بيهني المصريين بانجاز المنتخب. حدث، تخيل، القيادة السياسية كتبت على صفحتها 2 مرات تهنئة للمنتخب. النهاردة كل الانظار هتتجه الى هذا الملعب اللي هتقام عليه المباراة 12 ظهرا بتوقيت جورجيا، الولاية اللي هتتلعب فيها المباراة. المنتخب المصري بكامل عناصره ومنتخب الأرجنتين بكامل عناصره، لا نملك إلا الدعاء لربنا سبحانه وتعالى إن منتخبنا يفوز ويحقق نتيجة غير مسبوقة. عايز أقول لك العالم كله هيتابع الماتش ده، ولو مصر وإن شاء الله ده يحصل حققت الفوز، بص العالم كله هتوقف، واعتقد ان احنا مش هنروح بيوتنا لمدة اسبوع. حدث بقى، حدث كبير وعالمي، ويعني والدنيا كده زي الفل، يعني الكل هيبقى فرحان ومزقطط. الكرة بتبهج الناس وبتفرحهم وبتعمل حالة نفسية جميلة جدا. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله منتخبنا يفوز. بس عايز اقول حاجة، ايه هي؟ احنا بنقول ايه؟ عايزين لعبتنا يأدوا اللي عليهم على اكمل وجه، يعني من الاخر يموتوا نفسهم في الملعب. النتيجة دي بقى بتاعت ربنا. عارف زي ما ابنك لما بيكون داخل الامتحان بتقول له ايه؟ يا ابني انت ذاكرت وعملت اللي عليك، خش بقى والباقي بتاع ربنا. التوفيق وعدم التوفيق من المولى سبحانه وتعالى. طبعا في نصايح هيقولها كابتن حسام حسن ولعبتنا عندهم خبرات. خلي بالك اول 5 دقايق من الماتش الشوط الاول، اخر 5 دقايق من الشوط الاول، اول 5 دقايق من الشوط الثاني، اخر 5 دقايق، يعني لازم تكون محافظ على تركيزك، بلاش الاقتراب من منطقه الجزاء بتاعتنا. اي كور او اي كرات خارج منطقه الجزاء، ضربات حره، ضربات ثابته، ميسي بصراحة رجله طرشة، بتبقى جون على طول. مش عايزين نديلهم الفرصة دي. هل هم هيسمعونا دلوقتي؟ قال لي جابة لأ، بس أنا بقولك الأحاديث اللي بيننا كمصريين، بنبقى قاعدين في الكافيهات أو في الفان زون كلنا أسرة واحدة، كلنا عيلة واحدة، يا رب الخير يا رب، ونبقى مجبورين الخاطر. نطلع فاصل.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان الزحمة

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. ليوم.

0: خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: من الموضوعات المهمة اللي أثرها السيد رئيس الجمهورية في خطابه في افتتاح الأكتاجون كان يتحدث على أهمية تطوير التعليم. ودايما لما بنتكلم عن التعليم بينصرف النظر إلى التعليم ما قبل الجامعي، لكن احنا أيضا علينا أن نهتم بالتعليم الجامعي. وفي بؤرة الاهتمام بالتعليم الجامعي حاجة مهمة قوي، إيه هي؟ الأستاذ الجامعي. هناك حالة من الحزن عند أساتذة الجامعة لسبب بسيط جدا، أن كل الحكومات لم يفكروا ولو لحظة في زيادة راتب الأستاذ الجامعي. أنا هدي لك مثلا مفردات مرتب أستاذ جامعي. النهاردة احنا بنتكلم على حد أدنى للأجور 8000، صح كده؟ ده شاب لسه خريج هيتعين مثلا بياخد 8000. هل تعلم أن أستاذ الجامعة اللي عنده حوالي 55 سنة، ولما بقول أستاذ جامعة ده مش دكتور خد ماجستير ودكتوراه بس، لا، ده عمل أبحاث ترقي فخد أستاذ مساعد، عمل أبحاث ترقي فخد الأستاذية، عنده 55 سنة، عنده 3 أبناء مثلا، 2 على وش جواز، 1 في الجامعة، فاهم؟ ولازم يروح الكلية ببدلة وقميص وجرافات، يعني فاهم، مهندم وكلام. الأستاذ الجامعي ده اللي رسالته العلمية ماجستير أو دكتوراه هتكلفه مش أقل من 50 إلى 150 ألف جنيه حسب نوع التخصص. راتبه 13 ألف جنيه، يعني يزيد على الحد الأدنى للأجور ب5000 جنيه، رغم المسافة بينه وبين الشاب اللي هياخد الحد الأدنى للأجور 30 سنة. 30 سنة قضاها في محراب العلم وهو عالم جليل. كل القصة بس انه تميز ب5000 جنيه. معقولة؟ هي دي نظرتنا لأساتذة الجامعة؟ هم لا يتحدثون، مش عايزين، يعتبروا انه ده اقلال من صورتهم، يعني اقلال من يعني احساسهم بكرامتهم عالي قوي. طب من يتحدث باسمه؟ زي من يتحدث باسم اصحاب المعاشات، من يعني عندنا ناس كتيرة، فئات وقطاعات في هذا المجتمع تحتاج إلى من يتحدث باسمه. النهاردة احنا بنتكلم على رواتب أساتذة الجامعة. أنا أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب إنهم يبحثوا هذا الملف المهم. وقد علمت بأن ملف زيادة رواتب أساتذة الجامعة والعاملين بالحقل الجامعي على مكتب رئيس الوزراء بيوجدوا صيغة، يعني لكن بصراحة لا يمكن أن يكون راتب هذا الأستاذ ما حصلش بتلو $50، يعني ما حصلش إيه، يعني حاجة صعبة أوي. أنت عارف 13 ألف جنيه ده يعني عبارة عن 1000 ريال سعودي تخيل، أو 1000 ريال قطري. يعني مش عايز ولادنا اللي بيحصلوا على الامتياز او جيد جدا مع مرتبة الشرف يقول لك لا انا هشتغل معيد ليه وبعد كده مدرس جامعي ومش عارف اغطي نفقاتي، يعني ولا نفقات البحث العلمي. عندنا ازمة حقيقية في الاجور في مصر، عندنا ازمة حقيقية، خلي بالك. وبناء على الرواتب المتدنية داخل جامعاتنا الحكومية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بتقوم الجامعات الخاصة بعضها باستغلال هذا التدني، فتغري المدرس بزيادة بسيطة بس، يعني لكن بتسحله بقى الخمس أيام عمل من الصبح بالليل وتقييمات وكلام، وهو يدور آخر الشهر على انه يلاقي راتب جيد يحقق له حد الادنى من طلباته الاساسية، لا يجد. يبقى احنا النهاردة بنتكلم بصوت أساتذة الجامعة. بنقول للحكومة ونقول لأعضاء مجلس النواب هذا ملف هام جدا، ومش معنى العلماء الأجلاء وأساتذة الجامعة ما بيكلموش يبقى نتجه، خاصة أن السيد رئيس الوزراء هو عالم في مجال الإسكان، هو حاصل على الماجستير وحاصل على الدكتوراه وعارف أهمية البحث العلمي وخاض هذه التجربة. فمن حق كل أستاذ جامعي، من حق كل أستاذ جامعي إنه هو يقول لدكتور مصطفى مدبولي، وأنت أيضا يا دكتور مصطفى جربت رحلة البحث العلمي وشايف كم هي شقة، نظرة لمرتبات أساتذة الجامعة، ولتكن هناك زيادة معتبرة لأساتذة الجامعة من مدرسين ومدرس مساعد وأستاذ مساعد وأستاذ. لا يمكن إن احنا نترك هؤلاء اللي بيطلعوا أجيال حقيقية، بيربوا أجيال، هم دول هيبقوا قادة المجتمع. فيعني أتمنى النظر في مرتبات أساتذة الجامعة ونبحث فورا إزاي نعدلها، وكون الرسالة وصلت إلى الحكومة وأعضاء مجلس النواب. نطلع فاصل.

0: يا سيدي.
1: ايه رأيك في صوتي؟
2: بس بيتها اهو.
1: بيت مين؟
2: هنعرف بيتها يا عم.
1: طب ما تنادم عليها.
2: نادم؟
1: ايوه نادم عليها يعني.
2: تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا.
1: نادم؟ طيب
2: قولها ايه بس؟
1: نادم عليها كده؟
2: نادم؟
1: اه
0: نادم.
1: ما تقولش نادم.
2: ايه
1: اللي هو بينادي؟ يقول يا هي يا او
0: يا
1: يا

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

أحد الملفات اللي القيادة السياسية شديدة الاهتمام بها والرأي العام أيضا حديث دائم عن الإعلام، ولا بد من عقد مؤتمر على الإعلام، ولا بد من بحث مشكلات الإعلام. حتى إن السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير حدد يوم 3 ديسمبر من كل عام لعقد اجتماع تحت رئاسته لأعضاء هيئات الإعلام الثلاثة. طب لماذا 3 ديسمبر؟ احنا عندنا أول صحيفة صدرت في مصر وهي صحيفة الوقائع المصرية، صدرت عام 1828، فده كان تاريخ صدورها 3 ديسمبر. فاختيار السيد الرئيس لهذا اليوم له دلالة ما يعني. بس احنا عايزين واحنا بنتكلم عن الإعلام نسأل سؤال مهم قوي، هي مشكلة الإعلام انه محتاج اجتماعات؟ طب ما احنا كان عندنا حوار وطني وكان ليه توصيات تجاوزت 150 صفحة، وكان منها ملف خاص يتعلق بالإعلام. السيد رئيس الوزراء أمر باختيار أو تشكيل لجنة تكونت من حوالي 67 يعني شخص مهتم بالإعلام وعملين بالإعلام. طب إلى ماذا أفضت هذه اللجان إذا كان في اجتماعات؟ ثم أيضا السيد نقيب الصحفيين عقد ندوات ومؤتمرات، ثم إن السادة رؤساء الهيئات الثلاثة، السيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، السيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، السيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للإعلام عقدوا سلسلة اجتماعات. طب أصفرت عن إيه؟ وهو ده السؤال المهم. فإحنا ما عندناش مشكلة في المؤتمرات والتوصيات. أرى بشكل شخصي أن السيد رئيس الجمهورية قد حل مشكلة الإعلام عندما قال لابد أن نستمع إلى الرأي الآخر، لابد أن تكون هناك حرية للإعلام ولكن حرية مسؤولة. الإعلام لا ينمو ولا ينشط إلا في مناخ يتسم بالحرية، لا نقول الفوضى ولكن نقول الحرية المسؤولة. علينا بقى بهذا الشكل نقول إن دي مشكلة الإعلام الحقيقي. لا يمكن إن احنا كنا نطالب بفضاء إعلامي ساخن والدولة المصرية كادت أن تكون على وشك الانهيار في 11 و12 و13 و14 و15. بس ولكن بعد أن استتب الأمن واستقرت أركان الدولة الرئيسية، ليس الآن ولكن منذ سنوات، أن الأوان بقى أن يكون الإعلام معبرا عما يحتاجه المواطن في بلدنا. نحترم ما قاله السيد رئيس الجمهورية واهتمامه الشديد بملف الإعلام، وعلينا أيضا ككل بقى أجهزة الدولة أن تعمل على إيه؟ أن تعمل فورا على تنفيذ ما طلبه السيد رئيس الجمهورية من توجيهات. تاني يوم على طول عقب هذا الخطاب السيد رئيس الوزراء التقى بالأستاذ ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، ثم التقى أيضا برئيس الهيئة الوطنية للصحافة مهندس عبد الصادق الشربكي. وعلشان يبدأ بقى الحديث هنعمل إيه في تكليفات السيد رئيس الجمهورية، نتمنى الوصول عن حق يعني أو رفع هذه التوصيات إلى رئاسة الجمهورية، ونشوف ماذا سيقرر فيه السيد الرئيس. الرئيس واضح، الرئيس بيقول عايزين نسمع الرأي والرأي الآخر. أتمنى بقى إيه يعني إن إحنا نسعى لتنفيذ ذلك. هنطلع فاصل أخير وبعد الفاصل نرجع له.

0: تسعين.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: اللي جاي
3: وأنا بني حلقة النهاردة مع حضراتكم زي ما بدأتها، النهاردة إحنا مع حدث عالمي بامتياز، منتخبنا الوطني لكرة القدم بيلتقي بالفائز بالنسخة السابقة من كأس العالم منتخب الأرجنتين، بيلتقي باللاعب الأبرز على مستوى العالم ميسي. كل ده زي الفل، لكن لاعبتنا بيعلنوا ان هم عايزين يرجعوا مصر ومعاهم ميدالية. يعني عايزين يرجعوا يا بالمركز الاول او الثاني او الثالث. احنا مش عايزين نحمل لاعبتنا اكثر من طاقتها ولا امكانياتها، احنا كل اللي عايزينه بس ان لاعبتنا يأدوا المباراة على اكمل وجه ويبذلوا قصارى جهده. التوفيق وعدم التوفيق ده من عند الله سبحانه وتعالى، احمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. كلنا هندعي، كلنا واقفين ورا المنتخب. من دلوقتي هتلاقي على طول كل القهاوي والكافيهات بتستعد لهذه المباراة. ان شاء الله نحتفل، ان شاء الله نخرج مجبورين الخاطر، ويسعدنا لاعبتنا وكابتن حسام حسن اللي شايل أحلام 110 مليون على كتفه وعلى عاتقه. كل التوفيق يا رب يا رب، فرح المنتخب، فرح أسرهم، وفرح أيضا 110 مليون. مصر تستحق هذه الفرحة. أشوف وشكم على خير، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأجرى الرئيس مداخلة وجه فيها التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، منوها بافتتاح القيادة الاستراتيجية المسؤولة عن أعمال الإدارة والتنسيق لأجهزة الدولة والمحافظات المختلفة المصرية وقت الأزمات، وموضحا أن هذا الأمر ليس بالجديد، وإنما هو مطبق في العديد من الدول التي تنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم عرضه اليوم هو مجرد جزء بسيط للقدرات التي تمتلكها الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. وشدد الرئيس على أهمية وجود محاكاة للأزمات وسبل التعامل الأجهزة معها. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية، افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يأتي في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، كيف تقرؤون الدلالات السياسية لإنشاء هذا الكيان في هذا التوقيت، وما الرسائل التي يحملها على المستويين الداخلي والخارجي؟
2: إنشاء هذا الكيان هو من ضمن الاستراتيجية العسكرية المصرية الجديدة التي تم وضعها في عام 2014 بناء على التهديدات والتحديات اللي كانت بتواجه الدولة المصرية ولا زالت تواجهها، كان في استشراف في المستقبل. فلهذا السبب هنجد ان مصر اخذت العديد من الاجراءات في هذا الاطار. اولا طبعا تنوع مصادر التسليح، العمل على انشاء القواعد العسكرية، التدريب على اعلى المستويات، وصولا الى ان لازم يكون في تنسيق بين كل مؤسسات الدولة من خلال القيادة الاستراتيجية اللي تم افتتاحها في العاصمة الإدارية. طبعا القيادة الاستراتيجية دي في كل دول العالم الكبرى التي تسعى إلى حماية أمنها القومي بشكل سليم، والتي تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة مع إدارة علمية للأزمات بشكل مباشر، بيكون عندها قيادة استراتيجية موحدة قادرة على التنسيق وقادرة على العمل بشكل سريع جدا لمواجهة كل الأزمات والتحديات اللي بتواجه الدولة داخليا وخارجيا. طبعا يعني وجود مثل هذه القيادة والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في حل الأزمات، في حل كوارث طبيعية، في حل تهديدات مباشرة للمواطنين، هتجد ان هناك تنسيق واضح، لان بيتم تحليل البيانات بشكل سريع جدا وإعطاء تعليمات والتنسيق بين الجهات المختلفة للتغلب على هذه الأزمة. أي دولة متقدمة بتعرف من كيفية إدارتها لأي أزمة كانت.
1: صحيح.
2: فطبعا فبالتأكيد إدارة الأزمة ده شيء في غاية الأهمية بالنسبة للدول الكبرى، زي ما قال قيادة الرئيس إن الدول ما هيش إنك توفر أكل وطعام أو مسكن للمواطنين، لا، أنت بتوفر له الأمن، بتوفر له تحقيق الأمن الداخلي والأمن الخارجي على حدوده، وتوفر له كل الإمكانيات الممكنة من أجل التغلب على كل الصعاب اللي بتواجه المواطن المصري خلال المرحلة الحالية أو في أي وقت.
1: اللافت في الفعالية أيضا يا فندم هو الحديث عن تنسيق جهود جميع مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث، وليس الاقتصار على الجانب الأمني أو العسكري فقط. إلى أي مدى يعكس ذلك تطورا في مفهوم إدارة الدولة الحديثة ومواجهة المخاطر المركبة؟
2: هو طبعا يعني ده التنسيق بين كل الوزارات وبين كل مؤسسات الدولة ده شيء في غاية الأهمية، ليس تحقيق الأمن والاستقرار فقط، ولكن في مجال الصحة، في مجال الكوارث. يعني شفنا وقت أزمة كورونا والتنسيق، طبعا لما يبقى في هذه القيادة الاستراتيجية وبتنسق بين كل الأجهزة، فأعتقد أن هيبقى في تحركات سريعة لاحتواء أي وباء، احتواء سواء أي مرض، في حالة مثلا تحصل أزمة لا قدر الله زلزال وخلافه، أعتقد أن كل الأجهزة بيتم طبعا استقبال البيانات وإرسالها لكل الأجهزة والتنسيق والتكامل بين كل الأجهزة، كل جهاز يعلم دوره جيدا وكل مؤسسة تعلم دورها جيدا في كيفية مواجهة هذه الأزمة والتحديات التابعة اللي هتتبعها من أجل التغلب عليها. كل واحد بينزل أو كل جهة بتنزل تنفذ المطلوب منها في توقيتات زمنية محسوبة يعني وقف أي أزمة أو تعامل معها بشكل احترافي. ده بجانب بقى مش إعطاء التعليمات فقط، ولكن التدريب المستمر لكل مؤسسة من هذه المؤسسات أو جهة من هذه الجهات، كل التدريب المستمر والتكتيك والتدريب أيضا من التكنولوجيا. عارفين دلوقتي أن التكنولوجيا بقت هي الأساس في كل مناحي الحياة، فالتدريب على أحدث ما توصل في العلم في مجال التكنولوجيا، سرعة اتخاذ القرار، سرعة الاستجابة للتعليمات التي تنفذ، كلها أمور طبعا بيتم التدريب عليها للوصول إلى مرحلة الاحترافية في تنفيذ كل تعليمة أو كل قرار في التوقيت.
1: كيف يسهم فندم هذا النهج في تعزيز مفهوم الأمن الوطني الشامل وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات دولته؟
2: هو طبعا الأمن القومي الشامل أو الأمن القومي الشامل هو على كل المستويات، يعني المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى الأمني والمستوى البيئي، أيضا كل المستويات هي تخص الأمن القومي المصري، وكلها تجدها حضرتك مربوطة بشبكة إلكترونية داخل القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية. إذن إحنا أمام تكامل واضح بين كل الجهات لتحقيق الأمن القومي المصري والحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، التنسيق في مجال السياسة من خلال طبعا عرض كل مثلا الأزمات اللي بتواجه منطقة الشرق الأوسط وكيفية التدخل وكيفية اتخاذ القرار المناسب على المستوى الاقتصادي، أيضا مواجهة كل التحديات الاقتصادية اللي موجودة وكيفية، وأيضا حصد أو اتخاذ الإجراءات المناسبة، كلها أمور بتهم الدولة بشكل كبير جدا.
1: صحيح.
2: وبتهم أيضا المواطن، كل ما يحدث هو لحماية المواطن بالدرجة.
1: كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير صحيفة الأهرام، شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: ونعود إلى الدقيقة الأولى. وخلال استعراض إمكانات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث بتشريف فخامة الرئيس، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أكد خلالها أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من مختلف المخاطر الخارجية والداخلية. وزارة التربية والتعليم أعلنت تقرير غرفة العمليات الامتحانات الثانوية العامة النظام القديم في مادتي التفاضل والتكامل. وقد حرص رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على التواصل مع

0: التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة. ورياضيا، أنظار الجماهير تتجه نحو قمة مرتقبة تجمع منتخبي مصر والأرجنتين في 7 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا متبا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر، مية تطمن لها.

0: وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة النهاردة 3/7/2026، وكلنا في انتظار الساعة 7. يا رب الخير والفوز لمصر، دعواتكم وأكيد كلنا بندعي بقالنا كتير، وصلنا لمرحلة حلوة جدا جدا، وإن شاء الله إن شاء الله النهاردة كل المصريين يفرحوا وننبسط، وإن شاء الله منتخبنا يعمل اللي عليه وزيادة ونكسب بإذن الله. عندي أمل عندي يعني طاقة تفاؤل كده، إن شاء الله إن شاء الله كل المصريين يفرحوا النهاردة. توقعاتكم إيه للماتش؟ هتتفرجوا مع مين وفين؟ ابعتوا وقولوا لي على 199 أو كلمونا على 2-18-10-8-66. الواتساب بتاعنا 010-400-9094، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 9090. يلا تواصلوا معنا وابعتوا لنا وقولوا لي توقعاتكم إيه للماتش. وكمان عايز أفكركم بسؤال مسابقتنا، مسابقة شاي تفاريح. إيه هي الدولة العربية اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ هنسمع سيري ونرجع على طول، خليكم معنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف هدف.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني، كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر والأرجنتين يلتقيان في قمة مرتقبة تقام في 7 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم. منتخبا سويسرا وكولومبيا يصطدمان في مواجهة مثيرة في 11 مساء ضمن منافسات دور 16 من المونديال. مدرب المنتخب الأمريكي يصرح بأن فريقه فشل في إظهار مستواه الحقيقي بالهزيمة 4 أهداف لهدف أمام بلجيكا ضمن دور 16 من كأس العالم. وأخيرا، عقب خروج البرتغال من المونديال، رونالدو يرفض حسم مستقبله مع منتخب بلاده ويؤكد أنه لن يتخذ أي قرار متسرع بشأن الاعتزال الدولي.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر. اي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر. اي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد، ولسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. توقعاتكم ايه النهاردة لمباراة منتخب مصر ضد الارجنتين اللي هتقام الساعة 7 ان شاء الله، وهيلعبوا في ملعب اتلانتا في الولايات المتحدة؟ قولولي توقعاتكم ايه. انا شايفة ناس كتير بقى ان شاء الله هنكسب، في حد بعد بيقول 1-1 وهنكسب في ركلات الجزاء، في كمان احمد بعد بيقول ان شاء الله 2-1 لمصر، خالد بيقول انا خايف. لا ما تخافش يا خالد، يعني تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكسب بإذن الله. بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحالة المرية، بعدين نرجع أقول لكم تشكيل المنتخب المتوقع. زميلنا محمد صابر هيقول لنا أخبار المرور إيه وإزاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء، أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
3: دلوقتي بقى تعالى أقول لك إزاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه ومحور صلاح سالم احجامه متفرقه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور النصر او هتستخدم محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه وكوبري حميه الزيتون؟ هتروح تستخدم كوبري سرايا القبه. بعض الكثافات اللي بدات تتواجد في شارع حسين كامل اللي جاي من الثوره ومتجه الى مناطق شارع ابو بكر الصديق. ازاي توصل النهارده مناطق ابو بكر الصديق مستخدما كوبري الماظة المستحدث الجديد؟ لو انت جاي من مناطق سيتي سنتر الماظة ومتجه لمناطق المحكمة ومصر الجديدة ورايح مناطق التجريد والحمية، بتسلك بصعودك اعلى الكوبري، هذا الكوبري بين الحركة المرية من امام مستشفى مصر للطيران وصولا الى شارع ابو بكر الصديق. ولو انت رايح مناطق صلاح سالم بتسلك المسطح الارضي لكوبري الماظة المستحدث الجديد وبتدخل منه يمينا من عند نادي الجلاء الى محور صلاح سالم او مساكن شيراتون او مطار القاهرة. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو؟ هتروح تستخدم الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هتستخدم المسطحات الارضيه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد هتروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع ومحور المشير ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينه نصر ورايح مناطق وسط المدينه هتروح تستخدم محور جهان السادات. لو انت جاي رايح مناطق المست والعتبه وبين السورين هنبعد النهارده عن كوبري الازهر اللي بيشهد بعض الكثافات المريه، هنروح نستخدم نفق الازهر وكورنيش النيل. الاحجام بتتوافق اللي جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان، هنروح نستخدم كوبري الحضارات. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: بالنسبه للكثافات اللي بدات تتواجد في محافظه الجيزه، بعض الاحجام اللي جايه دلوقتي من كورنيش العجوزه ومناطق الكتات وداخل اشاره ميدان الجيزه ومستخدم شارع مراد ونفق العجوزه، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في اللي جاي دلوقتي من مناطق كوبري الدقي ومتجه لشارع ثروت وجامعه القاهره وطالع ايضا على الطريق الدائري. ازاي توصل النهارده الطريق الدائري بعيد عن الزحمه؟ لو انت خارج من اماكن متفرقه في محافظه الجيزه هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. بعض الكثافات اللي بدات تتواجد كذلك ايضا في البحر الاعظم اللي خارج على طريق السعيد. يبقى احنا اللي جاي من مناطق محافظة الجيزة لما نتجه من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هنروح نستخدم شارع جامعة الدول العربية ونطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح فيصل والهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة الجيزة.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: ارتفاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى دائري مناطق بسوس اللي داخل على الزراعي، وفي نطاق الطريق الزراعي الأحجام بدأت تتوافد اللي خارج من ميدان المؤسسة وشبرا الخيمة متجه لمحافظات الوجه البحري، هنروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظة الإسكندرية الأحجام بتقابلنا مرتفعة معانا في محور أبو قير منطقة جينكليس وكفر عبد وميدان الوزارة وشارع محمد فوزي معاذ بعض الكثافات المرية ومحور ألبرت الأول. عشان كده هنروح نستخدم محور المحمودية الجديد. في نطاق مدينة الإسماعيلية الكثافات شارع أنور السادات وشارع السكة الحديد، هنروح نستخدم شارع الجمهورية. من مدينة الزقازيق الأحجام أعلى كوبري العبور وأعلى كوبري سوارس وبعض الكثافات شارع المحافظة المتجه لميدان الساغة، هنروح نستخدم دلوقتي شارع أحمد ماهر. من نطاق مدينة بورسعيد الكثافات بتقابلنا في شارع جمال عبد الناصر، وبترجع ترد معانا بعض الأحجام في منطقة الاستثمار في شارع محمد علي، هنروح نستخدم إشارة الشاحنات. من مدينة طنطا الكثافات بتتواجد في شارع المدرية، وشارع الجانبية وميدان ستونة بعض الكثافات فوق نفق العجيزي. هروح نستخدم شارع طه الحكيم. أما من مدينة المنصورة الكثافات بتتواصل شارع جان السادات المتجه إلى حي الجامعة. هروح نستخدم شارع الجلاء أو شارع أحمد ماهر. من محافظة دمياط الأحجام بدأت تتواصل اللي جاي من طريق كفر البطيخ وطريق السينمية وداخل على ميدان الشعرية، وبعض الكثافات في شارع أبو الوهاب وشارع فكر زاهر. هروح نستخدم الشارع الحربي. من محافظات الوجه الإبني ومحافظة الفيوم بعض الأحجام اللي بدأت تتواصل في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلح هو شارع دار رماد. هنروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتقابلنا في كورنيش الابراهيميه وبعض الكثافات في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو شارع 23 يوليو وشارع الجامعه. عشان كده البديل بتاعه النهارده هو شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق، متمنين لفوزنا منتخبنا الكريم ان شاء الله اليوم النهارده.
3: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح صبح.

غنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأجرى الرئيس مداخلة وجه فيها التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، منوها بافتتاح القيادة الاستراتيجية المسؤولة عن أعمال الإدارة والتنسيق لأجهزة الدولة والمحافظات المختلفة المصرية وقت الأزمات، وموضحا أن هذا الأمر ليس بالجديد وإنما هو مطبق في العديد من الدول التي تنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة. وأشار الرئيس إلى أن ما تم عرضه اليوم منه هو مجرد جزء بسيط للقدرات التي تمتلكها الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. وشدد الرئيس على أهمية وجود محاكاة للأزمات وسبل تعامل أجهزة الدولة معها. وخلال استعراض إمكانات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث بتشريف فخامة الرئيس، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أكد خلالها أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من مختلف المخاطر الخارجية والداخلية. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل الدفعة 59 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري إن الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة المصرية قامت بتوقيع الكشف الطبي على المرضى تمهيدا لتحويلهم إلى العلاج في عدد من المستشفيات ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث مع ياسر صبحي نائب وزير المالية مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء لتطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة. رياضيا، منتخب مصر والأرجنتين يلتقيان في قمة مرتقبة تقام في 7 PM اليوم في دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل عليكم وعلى كل بيسمعونا.

مستنيين التشكيل الرسمي. اول ما نعرفه اكيد هنقول لكم عليه على طول. كل الدعوات وبنسالكم النهارده بقى هتتفرجوا على الماتش مع مين وفين. بيقول لك دايما ما تغيرش المكان. يعني شوف انت السنه اللي فاتت او اخر ماتش اتفرجت فيه والناس اللي انت بتحس ان هم دايما بيبقى وشهم حلو روح اتفرج معاهم. الناس اللي اتفرجت الماتش اللي فات بالتحديد فين وروح اتفرج معاهم. كنت في البيت اتفرج في البيت, رحت معاهم في حته روح نفس الحته. ارجوكم ما تغيروش الاماكن, ان شاء الله يبقى وشنا حلو على بلدنا وان شاء الله نفرح كلنا النهارده. 199 رقم الاس ام اس, تليفوننا 2 18 10 8 66, وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 99.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: كبشه تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بكمل معاكم حلقتنا عشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. وبنسألكم النهاردة عندنا سؤال، الجائزة هتكون هدية مقدمة من شاي تفاريح. السؤال سهل جدا، ايه الدولة العربية اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ اما تروح لازم يضيفوك الشاي بتاعهم اللي بالنعناع. ايه هي الدولة دي؟ ابعت الاجابة المزبوطة على الاسمس 199 او على الواتساب 010-499-4. كلمنا كمان على 218-10-866 او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. النهاردة بسألك، هتتفرج على الماتش مع مين؟ ياسر بعد بيقول مساء الفل عليكم، هتفرج مع صحابي، انا بتفائل بيهم جدا جدا وكنا مع بعض الماتش اللي فات، فاحنا قررنا نروح نفس المكان بنفس اللمة، ويا رب الخير لمصر يا رب امين. مجدي بعد بيقول مساء الفل عليكم، انا هتفرج في البيت، انا بحب اتفرج في البيت بس ان شاء الله لما نكسب هنزل احتفل مع الناس في الشارع يا رب امين. مينا مساءك زي الفل، بيقول ان شاء الله الفوز لمصر 2-1 يا رب يا رب. بودي بعد بيقول مساء الفل عليكي، يا رب نكسب ان شاء الله، وانا بتوقع النتيجة تعادل وبعد كده هيبقى في ضربات جزاء وان شاء الله نكسب فيها باذن الله. رانيا بعتها بتقول يا رب نكسب ان شاء الله، وانا هتفرج على الماتش مع ولادي وجوزي وان شاء الله يكون عندنا خير النهاردة ونكسب ونفرح كلنا يا رب امين، كلنا نفرح النهاردة. وائل كفوري نسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: وعندك واحد شاي تفريح
4: صبا

0: شاهي التفاريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
4: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. وبنسألكوا النهاردة في مسابقة شاي تفاريح، السؤال سهل جدا: ايه هي الدولة العربية اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ ابعتوا اجاباتكم المظبوطة على 199 او كلمونا على 218-10-866. الواتساب بتاعنا 010-400-9094. رغدة بعتها اجابتها مظبوطة، برافو يا رغدة. في كمان نيجو: مساء الفل عليكم، ان شاء الله هنكسب النهاردة ونفرح كلنا. مي: مساء الفل، انا عايزه اقول لكم حاجه، انا متفائله جدا جدا وان شاء الله نكسب ومصر كلها تفرح يا رب. رنا: مساء الفل، اجابتك صح. مصطفى: اجابتك صح. في كمان عمر بيقول: مساء الفل عليكم، ان شاء الله هنكسب 2-1 من ضربات الجزاء. يعني هنكسب يعني النتيجه هتبقى تعادل وبعد كده نكسب بفرق 2 من ضربات الجزاء، لو ده كان قصدك. شريف: مساء الفل عليكم، بيقول يا رب الفوز لمصر وان شاء الله كلنا نفرح النهاردة. في بقى هبة بعتها مش متفائل، ليه هبة تفائلي يا هبة. وداليا بتقول: أنا خايفة وقلبي هيقف لغاية ما الماتش يبتدي، إن شاء الله خير يا رب وإن شاء الله كلنا نفرح. هنسمع دلوقتي حماقي ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. يا رب النصر لمصر ويا رب كلنا نبقى فرحانين النهاردة. كل التحية لحضراتكم، بكرة معاد جديد قبل دلوقتي بساعتين. كنت معاكم شيماء حافظ.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأجرى الرئيس مداخلة وجه فيها التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، منوها لافتتاح القيادة الاستراتيجية المسؤولة عن أعمال الإدارة والتنسيق لأجهزة الدولة والمحافظات المختلفة المصرية وقت الأزمات، وموضحا أن هذا الأمر ليس بالجديد، وإنما هو مطبق في العديد من الدول التي تنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم عرضه اليوم هو مجرد جزء بسيط للقدرات التي تمتلكها الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. وشدد الرئيس على أهمية وجود محاكاة للأزمات وسبل تعامل أجهزة الدولة معها. وخلال استعراض إمكانات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث بتشريف فخامة الرئيس، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أكد خلالها أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من مختلف المخاطر الخارجية والداخلية. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل الدفعة 59 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري إن الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة المصرية قامت بتطبيع الكشف الطبي على المرضى تمهيدا لتحويلهم إلى العلاج في عدد من المستشفيات ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية. مصر أدانت بأشد العبارات التفجيرين اللذين وقعا اليوم في دمشق وأسفرا عن سقوط عدد من المصابين، وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، وشددت على ضرورة التصدي لكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة. كما تقدمت مصر بخالص تمنياتها بشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. اقتصادياً، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث مع ياسر صبحي نائب وزير المالية مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء لتطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة. ورياضيا، منتخبا مصر والأرجنتين يلتقيان في قمة مرتقبة تقام في 7 من مساء اليوم في دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: الراديو 99 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة يا ابن عمي، هتوحشني يا ابن خالتي.
2: الله، هو مين اللي مسافر فيهم يا عمدة؟ ابن عمك ولا ابن خالتك؟
3: محدش مسافر من أساسه.
2: إيه؟
3: مسافر يعني مات.
4: مات؟ يعني ابن عمك ولا ابن خالك اللي ماتوا؟
3: قصدك تقول مين فيهم يعني؟
4: اه،
3: الاتنين سافروا ماتوا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ودول ماتوا في حادثة وكانوا مع بعض.
3: يا ست الستات، الاتنين يبقوا بني آدم واحد.
2: بني آدم واحد؟
3: ابن عمي هو ابن خالتي، لأن عمي كان متجوز خالتي.
4: سبحان الله، سبحان الله، دي صدفة غريبة أوي والله. طب والعزا فين يا عمدة إن شاء الله؟
3: حداني، حدانا في البلد. حكم أنا لازم أنزل الكفر حالا عشان الدفن.
2: يا ربي، لازم نيجي معاك الكفر يا عمدة ونحضر الجنازة كمان.
4: أيوة، نحضر الجنازة، إنهما بعد الجنازة بيعملوا أكل ويدوا للناس اللي...
2: بس بقى
4: إيه، مش هناكل؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: مالك يا دتيفة؟ خد ياض، خد العمل ده.
6: عامل بيه يا معلمة؟
5: تعمل بيه صينيه بطاطس. او او او ياض، ما تفتح مخك معايا. خد العمل ده واطلع بيه على التراب، واوعى حد يشوفك وانت بتدفن العمل. جري ياض. فريرة
6: معلمة، ادعينا يا معلمة.
5: روح، ربنا ياخدك عشان املى تربتك اعمال.
3: شكر الله سعيكم جميعا، العزا في الدوار بتاع النهارده، وشكر الله سعيكم.
4: امال الاكل فين يا عمده؟
2: يا اخي منك لله يا اللي فضحني. انت جاي تعزي ولا جاي تاكل؟ يلا نرجع مصر.
4: لا نرجع مصر بعد ما جينا؟ لا، لازم نروح الدوار عشان ناكل، قصدي عشان نعزي.
2: اهدى، الحق يا حاتم، في ورق وصور جنب المقبره اللي هناك دي. بص،
4: تلاقي مستندات واقعه من جيب حد. تعالي نشوف في ايه الورق ده. بس تعالي،
2: يا نهار ابيض، دي صور كتيره لناس، وكل صوره عليها كلام مش مفهوم وباللون الاحمر بالذات. الله، ايه ده بالظبط يا حاتم؟
3: شغل سحر وشعوذه والعياذ بالله، وبيعملوها الدجالين والسهره.
2: يا ساتر يا رب، يا ساتر، وليه موجوده في المقابر؟
3: الساحر المؤذي يا ست صفصف هانم، شايف انه علشان العمل المؤذي اللي هو بيعمله في الناس ده يستمر يعني ويعمر وتبقى سنينه طويله، يبقى لازم يندفن جوه تربه.
4: من الناس تدفن فين؟ ومش مهم، المهم يا عمده، مين الناس اللي في الصور دي وايه الكلام اللي مكتوب ده؟
3: دول الناس المساكين اللي بيتعمل فيهم الاعمال، اعمال زي المرض والسل والموت المستعجل واللازم منه،
2: يا ساتر،
3: وتاخير الجواز ووقف الحل والتفرقه بين الازواج وحاجات طين الطين، ربط الربا يمين بالله. المكتوب في الحاجات دي بيبقى طلاسم مكتوبة بالدم، مكتوبة بحاجات ريحتها وحش، سحر أسود والعياذ بالله.
2: أعوذ بالله. للأسف الظاهرة دي منتشرة في الأرياف. أنا كمان شفت فيديوهات كتيرة لشباب زي الورد بيعملوا حملات علشان يدوروا على الأعمال دي ويبطلوها.
6: يا جماعة ورقة،
4: الحق يا عمدة، الناس ملمومة في الكفر حوالين واحد ونازلين في ضهر.
3: سيبوه يا

0: ورايا.
1: ايه ده في ايه؟ عاوزين مني ايه؟
0: انت مش هتبطلي شغل السو بتاعك ده يا دباسة؟
1: ها؟
0: مش هتبطلي دفن اعمال في التراب؟ الواد فجرب كل حاجة وكشفك.
1: ده واد ضلالي عايز يشوه صورتي قدام اهل البلد. انا ست غلبانة وعيانة وفي حالي عمدة وليش دعوة بحد.
2: اسمعي يا مدام دباسة.
1: إيه؟
2: الادلة كلها ضدك. الحاجات اللي بتعمليها دي حرام. فاهمة يعني ايه حرام؟ انت بتضر الناس وكمان بتعتدي على حرمة الموتى.
1: انت مين انت يا ست انت يلي شتمتني قلتلي مدام؟
3: رد على عجر الزمت كويس.
1: يا لهوي
3: الاميرال ملازم اول متقاعد صفصف العرعوطي.
2: متقاعد ايه انت كمان؟
0: اسمع يا دباسة، انا كلمتك بالحسنى كتير واني عمدة البلد. يعني كلمتي لازم تكون مسموعة، ده بعد اذن سيادتي اللي هو صفصف بهانم. لكن الظاهر انه مفيش فايدة، انا مضطر ابلغ القسم وتيجي المباحث تاخدك انت والواد اللي اسمه تفاديه.
2: يا ريت يكون ده عبرة لكل دجال ما بيرعيش حرمة الموتى.
4: بقولك يا ست دباسة، كلام بيني وبينك كده قبل ما يقبضوا عليك، اوام ما عندكيش عمل كده يكسبني 1,000,000 جنيه ورقة واحدة؟
2: بتقولها
4: ايه؟ عادي، ده انا بقولها عيب اللي بتعمليه ده.
1: حي
5: كنتم مع يوميات صفصف النجمة.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. يا رب ان شاء الله امبارح يكون كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله النهارده وبكره وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين، واحنا قاعدين بندعي وبندعي وبندعي وبندعي بقالنا كتير جدا جدا من اول المونديال غير حياتنا يعني الطبيعيه، بندعي من اول المونديال عشان النهارده يوم مهم، وكل مدى طموحنا بيزيد واحلامنا بتزيد وعشمنا بيزيد، وان شاء الله هيزيد اكتر واكتر. النهارده طبعا زي ما انتم عارفين الساعه 7 يوم مهم جدا وفارق جدا في تاريخ الكره المصريه. النهارده ان شاء الله عندنا ماتش حلو مع الارجنتين 7-7 الساعه 7، وان شاء الله نكسب 7، يعني محدش عارف، لو في حاجه بعيده عن ربنا جايز يحصل حاجات كتير مهمه. ودينا شفنا ناس خرجت مهمة وناس قعدت مش مهمة قوي في المونديال يعني، فإن شاء الله بإذن الله احنا مهمين ومؤثرين وعاملين شغل قوي كمان من أول المونديال، فربنا إن شاء الله أكيد هيكافئنا، أكيد إن شاء الله هيكافئنا. والنهاردة طبعا عندنا أغاني كتير زي ما انتوا عارفين، احنا النهاردة عندنا ميني تورنيدو، وعندنا خلي ودنك معايا، وعندنا ووكمان كده كده. لما نيجي نعمل النهاردة أي ميني تورنيدو لأي مطرب مفيش أغاني دراما النهاردة، مفيش اغاني نكد النهارده اغاني كلها فريح جدا. في الاخر كمان هنعمل ميني تورنيدو كده مجمع لكل الاغاني الحماسيه المصريه المتعلقه بالكره المصريه، هتكون موجوده معانا في اخر نص ساعه عشان بقى نبقى خلاص بقى داخلين على الماتش وعايزين نبقى متحمسين كلنا جدا. وطبعا عندنا مسابقه، عندنا ووكمان، ربنا يسهل ويكون نصيب النهارده معانا، هنشوف. بس الاول خلوني اروح اسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحة الراديو 90-90، نوروا كمان الواتساب من قبل بداية الحلقة، ونبدأ كده نشوف وبدون ترتيب. مساء الورد والفل والياسمين، يا رب تكون حلقة جامدة وإن شاء الله المنتخب يكسب 2-1. ده محمد شعراوي حبيب منور الدنيا. عندي كمان سماح حسين، مساء الفل عليكم، إن شاء الله الفوز لمصر، ويا ريت إن شاء الله مصر تفوز النهاردة. عايزين نسمع أغنية الوردة. حاضر عيني. احنا المرة اللي فاتت قلنا هنعمل، عملنا ميني تورنيدو الوردة، بس يعني كان في آخر 10 دقايق جبنا اغنيتين ثلاثة اغاني. هحاول النهارده برضو تاني. جهاد خالد، مساء الخير عليك، ميرسي على الدعوات الحلوة، وبتقول عايزين ميني تورنيدو حمادة هلال، ولو امكن ضقت صبرا للؤي. لا مش النهارده بقى يعني، معلش يعني مش هنضيق صبرا النهارده. والنبي يا جهاد الله يخليك، يعني النهارده عايزين نفرح كده، عايزين الفرحة تخش التاكس. الله يخليك والنبي. في كمان مساء الفل يا حس يا عسل، ده احمد خضر حبيبي يا ابو حميد، منور الدنيا كلها. كمان مساء الخيرات والبركات، حلقه يوم الثلاث حصه الالعاب كلها اغاني ومكسات، وحلقه مميزه دي عبير شميس، وعايزين بين الفقرات النهارده نكثف الدعاء للفريق بتاعنا، بين الفقرات وجوه الفقرات، ويعني في كل وقت. احنا طول احنا بقالنا كام يوم قاعدين بنقول يا رب، يعني ان شاء الله، والناس كلها بتدعي، وعلى فكره كل الدول العربيه يعني قاعدين النهارده وهيتفرجوا وهيشوفوا الماتش ده كانه ماتشهم بجد، يعني زي ما احنا كده بنقعد نتفرج على المغرب ونبقى مبسوطين برضو، وهم بيلعبوا مبسوطين بادائهم ومبسوطين بتقدمهم في الكوره، فهم كمان مبسوطين لينا. كل الدول العربيه بجد النهارده قاعدين بيتفرجوا بيشجعوا مصر، فشوف بقى في كام مليون، مش بس ال 120 مليون، لا ده في كتير. فيعني اكيد ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطر الناس دي كلها ان شاء الله باذن الله. في كمان السلام عليكم انا سهام، ان شاء الله مصر هتكسب 2-0، وحابه اسمع اغنيه حلوه وبهديها لحبيبي محمد نور. في كمان عندي مروه مكارم، منوره الدنيا، مساء الفل، وبتقول النهارده احلى تورنيدو واروع ووكمان واحلى مستمعين واحلى ساعتين جامدين، مساء الفل عليكم، ميرسي على دعواتك الحلوه. عندي كمان استاذه هاله هنداوي، منوره الدنيا، بتقول الهدف الاول مصر في الشوط الاول، الارجنتين التعادل في الشوط الثاني، مصر هتجيب هدف في نهايه المباراه، يبقى النتيجه 2-1 الفوز لمصر ان شاء الله. الله ومساء الورد عليك يا حسومه ويومك جميل، ربنا يخليك منوره الدنيا كلها. هلا والله، وانا عجبني التحليل اللي انت عاملاه، يعني احنا هنجيب جول وبعد كده هم هيتعادلوا، وبعد كده في اول الشوط اخر الشوط الثاني هنعمل. والله احنا عامه يعني انا بحب الدقيقه 90، يعني شفتوا انتوا الماتش بتاع اسبانيا امبارح، شفتوا خلص في الامتى، فيعني ما ولا تيأس من رحمه الله. مساء الفل يا رب الناصر المصري، اتوقع 1-0 لمصر طبعا، ده احمد حمدي، يا رب ان شاء الله اي حاجه اي حاجه، المهم نكسب. مساء الفل يا رب تكون بخير، وان شاء الله النهارده ميسي هيروح على بلده يا رب، اللهم امين، قولوا امين. وهنسمع الحلقه معاك ونروح نتفرج على الماتش، ممكن تشغل اغنيه مايكل جاكسون وماكارينا فوكمان. حاضر. وده يوسف حبيبي يا جو، والله فعلا تبدا بقى لنا فتره ما جبناش ماكارينا دي، حاضر. عامل ايه يا استاذ حسام؟ دي شيماء، منوره الدنيا كلها شيماء. في كمان انا واخواتي قاعدين في الكافيه عشان نتفرج على الماتش، وبرده معانا الراديو عشان نسمعك حبيبنا حسام. دي ناهد يوسف، منوره الدنيا يا ناهد، مساء الفل عليكي وعلى كل اخواتك الغاليين وكل عائله يوسف، هذه العائله العريقه.
جدا انا بحبهم يعني. طيب انتوا عارفين احنا في الاول بنبدأ بأغنية لوحدها فرضانية كده، وبعدين نبدأ بقى نرجع مع أول ميني تورنيدو. فأنا شايف في حاجات، في ناس طلبة حاجات لراغب، في ناس بهاء سلطان، في منير مطلوب كتير قوي فعلا، منير الطلب كتير الأسابيع اللي فاتت. هنرجع بقى، هبدأ بقى أشوف بقية الرسائل نقراها ونشوف مين أكتر حد الطلب، وبالتالي يكون له أول ميني تورنيدو موجود معايا النهاردة. يعني إيه ميني تورنيدو؟ يعني هنجيب حوالي 5-6 أغاني نعملهم لايف ميكس على طول على الهوا بدون أي فواصل. يلا بينا، هبعتولي على صفحة الراديو 9090، هبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله الفرحة الليلة، إن شاء الله الفرحة الليلة، ومصر هتكسب ومصر كلها هبت فرحان.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير كل الطعم بجد خاص سواء الساندوتش او عصير
5: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير
6: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه
7: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت
8: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي جواها بلاي ستيشن جواها موبايل موضوع كبير قوي انا ماشي
9: دلوقتي ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب
10: رقم التسجيل الضريبي 178389.
11: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
12: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

غنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه شاي تفاريح، تفاريح كوبايه شاي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
3: ووكمان

0: ووكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.
1: وساعتين جامدين من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7 رجعنا من جديد. لسه بقى هنبدا نشوف ايه اخبار اول ميني تورنيدو, ايه اخبار خلي ودنك معايا المسابقه اللي بتكون موجوده معانا. وقلت بقى قبل ما نروح للزحمه نبدا بوكمان على طول, هنعمل ميكس كده الاغنيتين بس مش هنطول اكتر من كده عشان الوقت. النهارده مصر هتقول لنا بتعملها ازاي وهتفوز على الارجنتين. ده عاطف حبيبي, عطوفه جاي بدري النهارده يعني خير, مش متعود على كده, الحمد لله على السلام. مساء الخيرات, رب ربنا يكتمل الفرحه النهارده. انا بادئ من امبارح, انا هتتفرج على الماتش في الاستوديو صح؟ دي ولا انا ما عنديش حل تاني يعني, انا بخلص 7 الماتش هيبدا 7, انا ما عنديش حل غير انا اتفرج كده. وبتقول عايزه اغنيه تتقدم لاحمد زكي, والاغنيه الثانيه اللي في نفس الفيلم برضو اهو الواحد يتفائل بالاغنيه دي. عايزين كمان ميني تورنيدو الحكيم لانه مطرب السعاده والبهجه. حاضر. مساء الفل يا جنرالي. مرموش هيسجل هدف ومحمد صلاح هدف وتريزيجيه هدف, وان شاء الله هنكسب 3-1. انا انا انا في حاجه تانية نفسي فيها يعني, حاجه عايز اطلبها من الناس وحاجه عايز اطلبها من لعيبه المنتخب, بس هم مش سامعيني طبعا, فيعني يعني امال وطموحات. احنا في حته الكوره دي بالذات في ناس ممكن للاسف يعني في ناس ممكن ترفع اللي قدامها ده 7 سما, تاني يوم ينزلوه 7 ارض. محدش بيفكر ابدا ان دول بني ادمين وعندهم مشاعر وعندهم احاسيس وبيتاثروا بالكلمه وعندهم اهالي وعندهم سوشيال ميديا بيشوفوا كل الكلام اللي بيتكتب وكل اللطافه اللي بتحصل وكل الاستظراف اللي بيتم وكل الحاجات الحلوه دي. فالمهم احنا دلوقتي قاعدين بنقول المنتخب ورجاله المنتخب وفلان وعلان وكابتن حسام حسن وبتاع. في ناس عندها القدره ان هم بعد ما يكونوا في المرحله دي اللي هي بتاعت عاش عاش عاش عاش, بعد ماتش ممكن لقدر الله يحصل فيه حاجة, يبقى الكلام ده بالعكس بالسلب, بدل ما هو بالإيجاب جدا هيبقى بالسلب جدا. طيب هو احنا مش عارفين احنا حققنا ايه؟ لا احنا عارفين كويس احنا حققنا ايه. طب احنا مش مدركين ان احنا عملنا تاريخ جديد للكرة المصرية؟ لا مدركين ده. طب احنا عارفين احنا بنعمل حاجات اول مرة تعدي علينا في حياتنا؟ المفروض ان احنا, طب مش نحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وضهر؟ تصدق والله المفروض فعلا يعني, لان يعني مثلا دلوقتي المغرب وصل لمرحله متقدمه مثلا في موضوع الكوره خلاص. هل هم وصلوا مره يعني مره واحده ولا مونديال بعد مونديال بعد مونديال لغايه ما حصل المونديال اللي فات وكانوا مركز رابع او خامس, السنه دي برضو هم في الدور اللي موجود دلوقتي. فيعني اللي هو ايه يعني واحده واحده والله ربنا كرم النهارده دخلنا لدور الثمان, حلو فضل ونعمه من عند ربنا, بس اهم حاجه ما نهدمش نفسيه الناس دي. لو لا قدر الله حصل حاجه ما نهدمش تعبهم طموحهم حلمهم كل شده الاعصاب اللي هم فيها, ده شيء مش سهل على اي بني ادم. دي حاجه تانية, دي اول حاجه. الحاجه التانية وبسرعه جدا, ميسي لعيب كبير وتاريخ في كرة القدم في العالم كله وعمل أرقام قياسية وعمل بتاع, بس هو للأسف الشديد, أنا طبعا بتكلم كلام أهاوي يعني ما يعني الكلام ده مفروض ما يتقالش, بس يعني هو أنا بس عايز أفضفض معاكم بكلمتين. بس هو للأسف شايف نفسه قوي. حقك يا عم براحتك خالص, شوف نفسك تنك تغر الإيجو عندك عالي, اعمل كل اللي انت عايزه. بس اللي نفسي بقى فيه ان ما يبقاش في حد من لعيبه المنتخب يحسسه بده. يعني فاكرين ياسر ابراهيم كده عمل معايا؟ مش معنى كده ان هم يعني بيقولوا ان هم يتخانقوا معاه ولا لا, بس اللي هو ايه, اؤمر النجم على نفسك, اعمل لك انا ايه يعني, معلش يعني حضرتك, ما هو انت لو لطيف هنتعامل معاك بلطف يعني, لو انت بني ادم ظريف هنتعامل معاك بمنتهى الادب والاخلاق. احنا اهل الواجب والكرم كله يعني, مصريين اهل الواجب والكرم كله والادب كله. لكن هتشوف نفسك, حاضر عينيا الاثنين, فما ما نديش وش يعني, ما نلاقيش بقى حد مثلا بعد الماتش كسبنا ما كسبناش لا قدر الله راح بقى يسلم عايز التيشيرت وبتاع, لا لا لا, لان هو يعني حقيقي ده متقيل, حقيقي ده متقيل قوي يعني فعلا. فيعني انا لو مكان كابتن حسام حسن, يعني لو حسام عصام هو اللي بيدرب حسام حسن هقول لهم اوعى حد سلم عشان هو كده بس. ده رأيي يعني, وجهة نظر كده, ايه يعني ممكن احتفظ بيها لنفسي. في انا عايز عامر المنيب يحس بقى ورب الفوز المنتخب الوطني, ودي يسرية ومرسي على كل الدعوات الحلوة, تقولي حلقة جميلة بإذن الله. وهب بقى يا حبيبتي يا مصر الشادية, انا عايزكم ما تقلقوش خالص على الاغاني الوطني. اخر نص ساعة هنقلب الدنيا كلها اغاني وطني. يا رب النصر لمصر، ودي الحاجه اللي بتجمع كل الشعب وبتبسطنا بجد كلنا، اللي ليه في الكوره واللي ملوش. ان شاء الله كلنا نغني النهارده والله، عملوها الرجاله باذن الله. واحنا بعد الماتش ده كده كده دخلنا التاريخ اخيرا، واول مره نوصل لكده اصلا. دي داليا الهادي، لو عندهم نجم عندنا نجم، وباقي الكواكب بتلعب رجاله. يعني ايه باقي الكواكب بتلعب رجاله؟ مش فاهم، بس ماشي. داليا الهادي، هاجر سعيد، مساء القمر يا حسام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله، طول ما انتم كويسين. كمان ميني تورنيدو قبل فتح الجريني وتامر عاشور، دي مروه. عندي كمان مساء الروقان، وان شاء الله ليله كلها فوز ان شاء الله، ونكسب النهارده ونطلع دور الثمانيه، قول يا رب. دي غزل بتقول تورنيدو بقى عشان نشجع المنتخب، وهنروح لضربات جزاء وهنكسب 5-4. لا مش هنروح لضربات جزاء يا غزل، لا احنا هنخلص بدري بدري ان شاء الله، ان شاء الله هنخلص بدري بدري ان شاء الله، مش هنوصل لمرحله دي عشان اعصابنا مش مستحمل، والنبي الله يخليك. يعني في كمان مساء الورد، احلى برنامج ان شاء الله هنكسب. ممكن اقول احمد سعد ايه اليوم الحلو ده؟ حاضر، كل اللي انتوا عايزينه احنا هنعمله. بس انا ايه، فكرت ان انا اجيب لكم اغنيتين كده نعملهم ميكس، اغنيتين بس مختلفين شويه. والله ما عارف هنعمل المسابقه النهارده ولا خلينا في البتاع. النهارده عندنا الدنيا يعني اوريدي كده كده زحمه، وفي نفس الوقت عايزين بقى نلعب اغاني وطن. هنشوف هنشوف هنشوف اللينك اللي جاي، اللينك اللي جاي نظبط الدنيا كلها. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. وهنبدا باول حاجه لوكمان، منها عربي ومنها انجليش، وبعد كده هنرجع بعدها على طول نبدا اول ميني تورنيدو.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 لسه معاكم حسام عصام. هنبدأ دلوقتي على طول أول ميني تورنيدو، كمان هنبدأ أول مسابقة. أنا قعدت أفكر نخلي فيه مسابقة النهاردة، نخلي مفيش، وبعدين قلت الوقت اللي جاي ده احنا كلنا قاعدين على أعصابنا، فيبقى عندنا حاجة كده إيه تعدي معانا الوقت، وفي نفس الوقت عندنا أغاني قوية جدا. الميكس اللي جاي ده فرحة بس، فرحة بس وانبساط بس. يلا دي أول مسابقة موجودة معانا النهاردة. بسمعك موسيقى تصويرية بتاعت عمل فني، كل اللي عليك إنك تعرف إيه هو اسم العمل الفني.

0: انا قلت اجيب حاجه سهله بسيطه، خلينا طيبين وحلوين ولطاف النهارده عشان ربنا يكرمنا كده كلنا ان شاء الله. غدا منصور من اسماعيليه منوره الدنيا، مساء الفل. بسمعك من المطبخ من الساونه، بعمل مكرونه بشاميل عشان نحتفل بالماتش ويا رب الفوز لمصر ويا رب فرحه للعرب. والله تصدقي فعلا الفوز مع المكرونه بشاميل هتبقى حلوه قوي فعلا، حقيقه انا تخيلتها دلوقتي تبقى عظيم. الف هنا في كمان، ما هو المشكله يا حسام ان حسام حسن طمعنا وخلانا طمعانين، رفع سقف طموح الشعب كله، وصعب والله حس ده. عاطف هو اللي بعت، وماله الراجل كتر خيره واحنا طمعانين فعلا بصراحه. احنا بدانا دلوقتي يعني، في ناس لو تاخدوا بالكم فيه بقى في بوست منتشر قوي يقول لك هو مين اللي بعد الارجنتين، يعني لو احنا كسبنا الارجنتين يعني، او مش لو كسبنا، احنا خلاص احنا كسبنا، مين بقى مين اللي جاي بقى بعد كده؟ فحلو الطموح، حلو الطموح، حلو مفيش حاجه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى. في كمان عندي الاستاذه زينب منوره الدنيا تقول لي مساء الفل يا حس، ان شاء الله النهارده فرحتنا تكمل على خير. عجبني كلامك في حاله لا قدر الله لو خسرنا، الله ينور عليك. الاجواء في الشوارع جميله، كله لابس احمر، مستعد، توكلنا على الله. واجابه المسلسل او اجابه المسابقه كذا، ماشي مظبوط، اجابتك مظبوط. في كمان عندي الاستاذ يوسف احمد بيقول انا كنت بكلمك، ماشي كان رقمي اخره كذا، ماشي بقى رقم تاني. يعني اتوقع نتيجه مصر والارجنتين تعادل. لا ما هو ما ينفعش تعادل، ما ينفعش يعني، مش عارف انت واضح انك مش متابع قوي يعني، انا بعتبر نفسي مش متابع، فاهم ازاي، كوره في العموم، بس واضح انت مش متابع اكتر مني، وما ينفعش تعادل يعني، ولازم حد يكسب. فالمهم النبي اللي عنده كلمه طيبه يقول ما عندوش، وبيقول لي الاجابه بتاعت السؤال لا فكر فيها مره كمان. عندي كمان دي سهله يا حس، والله عارفه الاجابه سهله مش صعبه، دي يسريه بس هي لسه ما بعتتش الاجابه. في كمان انا منى والاجابه هي كذا، صح يا منى، برافو عليك، شاطره شاطره. مي عصام منوره الدنيا كلها بتقول لي ياسر ولارا والولاد وسليم بيسلموا عليك، وياسين كمان كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، وان شاء الله كلنا بندعي لمنتخبنا النهارده ربنا يكرمنا يا رب. ولارا كمان بعت لي رساله بتقول عايزين مني تورنيدو فارس وتامر عاشور، ويا سلام لو محمد محي، حاجه كده ايه سهله وبسيطه. طيب نسمع الرساله الحلوه بتاعت لارا القمر، نشغلها تاني عشان الصوت مقفول، يلا بينا.
1: ايه بعمل ايه، انا مبسوطه جدا ان دي مصر كلها تكسب، وانت حبيب قلبنا
2: ان شاء الله،
1: ان شاء الله بقى عشان انت القمر يا حبيبنا،
0: انت اللي حبيبتي، انا بحبك قوي، بموت فيك، ان شاء الله هنكسب وهنفرح كلنا ان شاء الله النهارده، يلا بينا نفرح، يلا بينا. بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904، وميني تورنيدو لاحمد سعد، اغاني شهيصه جدا جدا جدا جدا بقى. يلا الفرحه جايه الساعه 9، هنبقى كلنا ان شاء الله فرحانين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكي فريش يا معلش.
6: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
7: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. بدأنا مع بعض أول ميني تورنيدو، بدأنا كمان المسابقة من شوية، وأعتقد النهاردة مسابقة سهلة جدا. يعني في ناس متلخبطين ما بين حاجتين اتنين، ولكن الإجابات معظمها صح يعني. ولعبنا وكمان كمان ربنا الحمد لله كان مبارك شوية في الساعة الأولانية، ولسه كمان عندنا الساعة التانية فيها حاجات كتير. عندي صاصة شميس منور الدنيا، مساء الورد والاسمين يا نجم، ومرسي على كل الكلام الحلو. بتقول ميني تورنيدو عايزين نسمع منير. والله أنا عايز أقولك برضو أنا عايز أسمع منير بصراحة، الحق يتقال يعني. وإيه الفرحة الحلوة دي وأحمد سعد واليوم الحلو ده، و الله عليك على اغنيه عمرو دياب اللي بدات بيها، كان ليها ذكريات حلوه معايا في تخرج فادي. ويا رب المكسب لمصر يا رب ان شاء الله باذن الله. كلنا النهارده هننام فرحانين ان شاء الله باذن الله، هننام مبسوطين النهارده. مساء الفرحه يا صاحب السعاده، كلنا مستنيين اننا نكسب، وربنا باذن الله مش هيكسفنا. ممكن تسلم لي على الطفله الجميله لورا، انا كل حلقه بستنى اسمع صوتها والله واغاني الحلقه قمر ونعنشه. وسلم لي على مرمر عبد الحليم وصديقه العمر، ودي اماني سعيد هي اللي بعت. كمان عندي قال الميني تورنيدو جامد وتسلم ايدك يا غالي، دي يسرية ربنا يخليك فيه. كمان مساء الفل على كل السادة المستمعين، ان شاء الله منتخبنا يفرحنا، واتوقع نتيجة 3-1 لمنتخبنا ان شاء الله، قولوا امين. تحياتي البازوكا، هذا بسجل حسام ان شاء الله المنتخب في المربع الذهبي. يا رب بازوكا، يا رب بازوكا بحق جانبا بازوكا، استجيب من بازوكا يا رب بحق جانبا يا رب. دانيا هادي بتوضح لي، بتقول انا يعني انا قصدي ان زي ما عندهم ميسي احنا عندنا صلاح وباقي المنتخب زي الكواكب، كلهم مهمين بالنسبه لنا زي النجوم. طبعا ده يعني استعارات مكنيه خطيره دانيا، والله لازم برافو عليك. مروه مكارم، وطبعا كلامك صح مليون في الميه. مروه مكارم بعت الاجابه مظبوط. في كمان عائشه منوره الدنيا بتقول مساء الجمال وحلقه عظمه واغاني واجمل اغاني وميني تورنيدو، ربنا يخليك يا رب. في كمان ان شاء الله هنكسب والوطن العربي كله هيفرح، ولو لا قدر الله ما حصلش نصيب يكفينا فخر ان كابتن حسام قال كل اللي نفسنا نقوله. كلامه ودعمه لاخواتنا اكتر بكتير من كاس العالم، ويا رب كلنا نبقى النهارده اولاد محظوظه يعني حقيقه فعلا. الاستاذ حسام، اولا مساء الخير والياسمين عليك يا غالي، وثانيا اليوم ان شاء الله النهارده هنفرح وهنفوز باذن الله تعالى. وفي كمان بيقول احنا عندنا محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وهيثم حسن وامام عاشور، وبكره ان شاء الله نكلمك واحنا فايزين باذن الله. ده الحاج زكريا خضري الصعيدي، منور الدنيا كلها يا حاج. طيب احنا لسه عندنا اغاني كتير ولسه عندنا قصص كتير، ولكن دلوقتي هسمعكم بس اغنيه واحده كده مش ميني تورنيدو، بعديها النشر. نرجع بقى بعد النشر على طول نبدا نكمل مره تانية كل المسابقات بتاعتنا والميني تورنيدوز وكل حاجه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9090 4، وافرح وعلي الكاسيت عشان احنا النهارده ان شاء الله هنفرح.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض إمكانية أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأجرى الرئيس مداخلة وجه فيها التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، منوها بافتتاح القيادة الاستراتيجية المسؤولة عن أعمال الإدارة والتنسيق لأجهزة الدولة والمحافظات المختلفة المصرية وقت الأزمات، وموضحا أن هذا الأمر ليس بالجديد، وإنما هو مطبق في العديد من الدول التي تنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم عرضه اليوم هو مجرد جزء بسيط للقدرات التي تمتلكها الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. وشدد الرئيس على أهمية وجود محاكاة للأزمات وسبل تعامل أجهزة الدولة معها. وخلال استعراض إمكانات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أكد خلالها أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من مختلف المخاطر الخارجية والداخلية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل ثانوس بليفريس وزير الهجرة واللجوء اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الهجرة والعمالة. وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت، لا سيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مؤكدا أهمية تقاسم الأعباء والمسؤوليات في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبما يعكس المسؤولية المشتركة في التعامل مع تحديات الهجرة. وشدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية الموقع بين مصر واليونان والعمل على تطوير آليات تنفيذه، كما أكد أهمية مواصلة التعاون مع الجانب اليوناني لتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية للجالية المصرية، وبما يكفل الحفاظ على حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع اليوناني. مصر أدانت بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي استهدفت المساس بالمملكة المغربية الشقيقة، وأكدت رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف مهما كانت دوافعه أو مبرراته. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها. اقتصاديا، وزارة النقل أعلنت دخول الأحواض 3 و5 و6 بميناء السخنة الخدمة، فيما تم بدء التشغيل التجاري لمحطة ترانس كارجو بالميناء ووصول أول سفينة لأرصفة المحطة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ورياضيا، منتخبا مصر والأرجنتين يلتقيان في قمة مرتقبة تقام في 7 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بوجه التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، لأن احنا من يومين كنا بنفتتح ونقول ان في كيان جديد اسمه القيادة الاستراتيجية هيبقى مسؤول عن أعمال الإدارة والتنسيق للدولة المصرية بمحافظاتها المختلفة، وقلنا إن ده أمر مش إحنا اخترعناه، لكن الدول اللي بتنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة لازم دايما تعمل باستمرار على تطوير قدراتها وما لديها. عناصر الحماية المدنية موجودة في كل محافظة بشكل أو بآخر، وكان لابد إن إحنا نكثف جهودنا وننسقها ويبقى في كيان قادر على إن هو يوفر دعم قوي جدا في مواجهة لا قدر الله أي أزمة أو كارثة ممكن تجابه مصر. اللي إحنا شفناه هو جزء بسيط، ولكن هنا في القيادة الاستراتيجية كل عنصر من العناصر اللي احنا شفناها بدون مبالغة موجود حجم يكفي لمجابهة اكتر من لا قدر الله اكتر من ازمة او كارثة في اكتر من موقع داخل الدولة، حجم كويس قوي. طب ده كان مطلوب؟ مفيش كلام. الدولة مفهومها كبير قوي قوي، مش زي ما البعض يعتقد انها قد يكون على قد يعني توفير الحياة المعيشية اليومية للناس وكلام من هذا القبيل. لا، ده في اجراءات كتير جدا مسؤولية الدولة واجهزتها المختلفة تجاه مواطنيها وتجاه شعبها، وده اللي احنا حاولنا من خلال الانشطة اللي تمت سواء بالافتتاح او اللي النهاردة الجزء اللي احنا شفناه ده او اللي احنا هنشوف ادارة ازمة حقيقية مش حقيقية يعني محاكاة لازمة واجهزة الدولة هي بتتعامل معها، المؤسسات كلها يعني الوزارات كلها يعني المعنيين بادارة الازمة دي هيبقوا موجودين، وحنشوف بشكل او باخر محاكاة لازاي بيتم التعامل مع الازمة او الكارثة. المفروض ان الموضوع ده ليه كتير من المفردات اللي بتساعد على تنفيذه بنجاح وقت الحاجة، ان التدريب، ان المعدات تكون بكفاءة وسلامة كاملة، ان العناصر اللي بتقوم بالعمل ده تكون مدربة عشان تقدر تحقق اعلى معدلات الكفاءة أثناء التنفيذ، وبالتالي يمكن تكون الدولة محتاجة تعمل مرة أو مرتين على الأقل سنويا بأجهزتها المختلفة محاكاة لأزمة، والدول المتقدمة بتعمل ده، بيعلموا الطلبة في المدارس لو في زلزال يعمل إيه، لو في حريق يعمل إيه، ما يبقاش رد فعل عشوائي يترتب عليه أذى كبير بالإضافة للأذى الناجم عن الأزمة لا قدر الله. ففي كلام كتير قوي إحنا شغالين عليه، وهنبقى محتاجين من بعضنا البعض في الأجهزة وفي المؤسسات وحتى من الشعب المصري في الأماكن المختلفة، في المصانع، في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في التجمعات المختلفة اللي بيبقى ممكن لما يعني لو جابت تطور أو أزمة تقدر تتعامل معها بكفاءة تقلل من حجم وأثار هذه الأزمة. بالإضافة لكده في كمان دور للدولة في الاستشراف، في التنبؤ وتطوير تقديراتها تجاه التطورات المختلفة، وده اللي يعني احنا شغالين بيه، ولكن مهم كمان ان الناس في مصر تشوفنا وتسمعنا، وده دور يعني الدولة والإعلام إن هو يعني يؤكد ده ويبرزه عشان الناس تعرف إن الأمور ما بتمشيش إلا من خلال تقديرات وخطط مختلفة لمجابهة مطالب حياتية مستقرة لأكثر من 120 مليون إنسان في كل شيء. في كل شيء مش عايز أطيل عليكم عشان ندي فرصة لنفسنا إن إحنا نشوف بقية البرنامج المتخطط، لكن أنا بقول إن إحنا على الأقل هنبقى محتاجين نعمل ونعلن قبل منها طبعا بفترة مناسبة للمواطنين حتى تكون المواطنين على علم بالتطور اللي بيتم على الأرض من لما يشوفوه، يعني يبقوا بيتفاعلوا معه بشكل إيجابي. أنا لازم أوجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي والمجلس الوزراء والقوات المسلحة على الجهد اللي اتعمل في إخراج الفهم والمعنى اللي احنا بنتكلم عليه بالشكل اللي احنا شفناه ده. شكرا جزيلا.
4: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: بشهادة فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، ان الطعم بجد خط سواء الساندوتش او عصير،
3: جمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
4: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
5: لا كان جاي يسرق مخزون دومتي اللي بوت.
6: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
7: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
8: رقم التسجيل الضريبي 178389.
9: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90.
10: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين من الحد للأربع بين الساعة 5 ولغاية الساعة 7. لسه معاكم حسام عصام، لسه مكملين حلقتنا ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا. دي الفقرات اللي موجودة معانا النهاردة، ولسه عندي رسائل كتير قوي قوي قوي متأخرة هنرجع نقراها حالا. النهاردة لعبنا أول ميني تورنيدو لأحمد سعد، ودلوقتي في الغالب بنسبة كبيرة قوي احنا رايحين لميني تورنيدو بهاء سلطان بنسبة كبيرة. في ازيك يا حسام، انا بتوسة او ايه بتوسة، بتوسة اسمها كده، مش عارف ده درع ايه الحقيقة، بس ما علينا. المهم دول بسمعك بقالي كام حلقة وللأسف طلع فايتني كتير، حبيت البرنامج قوي قوي ووعدك هسمع كل حلقاتك الجاية. بتمنى مصر تفرح، تفرح قلبي من كل قلبي. يا بتوسة منوراني، وقولي لي نطقتها صح ولا ايه، عشان برضو دي حاجة مهمة عشان بعد كده. السلام عليكم، اول مرة اشترك، ربنا مع مصر الحاجة الوحيدة اللي بتفرح المصريين. ده رقم اخره 64 تقريبا، هالة تقريبا هالة. والله هو سبحان الله فعلا ربنا جعل في الكورة دي سعادة لكل الناس. واحد ان شاء الله يكون ظروفه ما يعلم بها الا ربنا، وقبل ما مثلا ماتش معين ولا حاجة عنده هم الدنيا كله. سبحان الله مصر تكسب تلاقي البني ادم ده كأنه يعني يمتلك الدنيا وما فيها. في منى يوسف منورة الدنيا، مرسي على الدعوات الحلوة، وبتقول ان شاء الله الحلقة النهاردة تكون حلوة زيك واحلى بداية مع عمرو وفرفشتنا عشان الواحد قاعد على اعصابه. دي منى يوسف، وبتقول الساعة الأولانية خلصت بسرعة جدا، معلش ان شاء الله هنعوض في الساعة التانية. مساء الفل عليك يا حس، والله انا اكتر واحد عايز مصر تفوز النهاردة، لان انا متفائل الوحيد وسط اصحابي، ولو لا قدر الله حصل غير كده هضطر اعزم سبعة انفار على اكلة سمك عندنا في اسكندرية. فادعي المصري تكسب وفلت وفلت من العزومة دي. ده محمد أبو يزيد من اسكندرية. لا هو انت تعب عصابك ليه؟ انت مش تقول لو خسرنا هتعزمهم؟ ما تشغلش بالك، احنا كسبانين ان شاء الله النهاردة. والله يعني مثلا عندي هيبة فرغلي، انت والله العظيم يعني هو كده خلاص كاس العالم ما بقاش لي طعم، البرازيل خرجت والارجنتين هتخرج النهاردة، يعني الواحد هيتفرج عليه.

الحمد لله، الف حمد والف شكر. عندي كمان انجي صدقي منوره الدنيا كلها، وانجي دايما بتسمعنا من لندن، منوره الدنيا مساء الفل، وبتقول انا مش قادر اقول لك المصريين هنا عاملين ايه، عاملين تجمعات وقاعدين بنتفرج كلنا مع بعض، حاسه ان انا كاني في مصر بالظبط. يا رب كده ان شاء الله. ودعوا من عندكم برضو كل الناس اللي في الغربه، تدعي من عندها. احنا كده كده كسبنا كابتن حسام، وان شاء الله هنكسب النهارده كمان 2-1، وبكره افكرك يا حس معاك حسام حسن من الجيزه. اه ده انت اسمك كمان حسام حسن، اهلا وسهلا حسام عصام، اهلا بيك. في كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله هنكسب النهارده 2-1 لمصر وهنفرح ومصر كلها هتفرح يا رب، اللهم امين. كمان صفيه ربنا يخليكي، ميرسي على كل الكلام الحلو. عندي كمان حلو قوي تورنيدو بتاع احمد سعد، دي مي عصام. ميرا سيد منوره الدنيا كلها وبتقول وحشتنا وعامل ايه، يا رب يكون وشك حلو النهارده وجميل على المنتخب، وان شاء الله النهارده هنفرح كلنا. وبعد اذنك يعني عايزه اغنيه صاحبي ومش هتنازل عنها في تورنيدو بهاء. حاضر عيني، حاضر استني، والله صح صح احنا كده كده هنجيب بهاء. حاضر يا ستي. وبتقولي وبعد اذنك يعني عمرو وفوقش قديم، ولو اغنيه المايكل حضرتك معلش بنتقل عليك. لا ولا يهمك خالص، مفيش حاجه، انا عندي متسع من الوقت، ما فيش. لا ده احنا عني. حاضر حاضر. في كمان عندي اسكندراني، ده اسم الاكونت، بيقول ان شاء الله ربنا يفرح الشعب الجميل ده يا رب، اللهم امين. في كمان والله حسام زمان كنا بنتمنى بس ان احنا نصعد بس الكاس العالم وتمثيل مشرف، وعايزين بعد النشر اغنيه يا مصر بتعمليها ازاي، اتقل عليا تستلم حاجة نظيفة والله. مساء النور، عايزين مني تورنيدو لنانسي عجرم. حاضر. طيب افكركم بالمسابقة بسرعة جدا مرة تانية، انا عارف معلش في رسائل كتير بس هرجع اقراها على طول. دي المسابقة بتاعتنا النهاردة، موسيقى تصويرية بتاعت عمل فني، كل اللي عليك تعرف ايه هو اسم العمل الفني.

الأغنية دي هي أول أغنية النهاردة هنغنيها إن شاء الله لمنتخب الأرجنتين، وافتكروا كلامي ده إن شاء الله بإذن الله بالليل إن شاء الله. يلا بعتولي على رقم الواتساب 010 490 90 94.

انا حتة منك تبقى القصر وكفاية ايه امي وحبيبتي تبقى مصر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
3: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين،
4: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصر. يجهزوا بقى عشان احنا داخلين دلوقتي على ميني تورنيدو العمر دياب خطير. يعني انا عارف ان انتوا طبعا في الغالب لما بنروح لحتة ميني تورنيدو العمر دياب دي بتطلبوا حاجات قديمة شوية، ليه وحشتكم بقالكم كتير عايزين تسمعوها. بس لا، انا جايب النهاردة حاجات هاي بيت قوي ولايقه قوي على اليوم بتاع النهارده، لايقه على المنتخب بتاعنا قوي. ففي دب هيحصل دلوقتي جامد. في السلام عليكم، عامل ايه يا استاذ حسام؟ ان شاء الله هنكسب الوطن العربي كله هيفرح، ولو لا قدر الله ما حصلش نصيب يكفينا فخر ان كابتن حسام قال كل اللي نفسنا نقوله. وايه الجمال والروقان ده، ادتنا كميه طاقه ايجابيه خلتنا احنا اللي عايزين ننزل نلعب. والنهارده الساعتين معديين الجمدان، ودي شيماء هي اللي بعت. ربنا يخليك يا شيماء، بشكرك جدا جدا على كل كلامك الحلو. كمان في اجابه صح جايه من كنزي احمد الحمزاوي، اجابه مظبوطه. الاسريه كمان بتقول عايزه اغنيتي حبيبتي يا مصر الشاديه. كل ده لسه يعني في اخر تلت ساعه كده. وبتقول لي ميني تورنيدو بقى سلطان تحفه، وبتقول والله اول ماتش اشوف المصري كان مصر وايران، ومن وقتها بشوف المنتخب. ده لسه من كام يوم يعني. امال انت قبل كده كنت بتشجعي ايه يا اسريه؟ ماليزيا السنين اللي فاتت دي يا ماما كنت فين بتعملي ايه؟ لا ده موضوع محتاجين نبقى نقعد نتكلم فيه مره على رواق، بس يكون عندنا شويه وقت. في عندي الاستاذه هاجر، يا رب يكسب النهارده. واحمد سعد في حته تانية، واحنا بنقول يا رب واللي مع ربنا مش بيخاف. وكتبالي اجابه بس لا فكري فيها مره كمان، وعجبتها اغنيه يا مصر بتعمليها ازاي. عندي كمان اغاني من الاخر، والله ربنا يفرح مصر كلها يا رب النهارده. والله انا حتى لو كان مودي وحش مع الاغاني دي بيروح كل المود الوحش ده معاك يا استاذ حسام. ربنا يخليك لكل اللي بيحبوك يا رب. ده او دي انا ثواني، دي ام ياسين. ربنا يخليك يا ام ياسين، بشكرك جدا جدا على كلامك الحلو. صديقي العزيز محمد عبد الوهاب منور الدنيا كلها، بعت لي الصوره بتاعته بقى ولابس التريننج بتاع المنتخب المصري، بيقول لي مساء الجمال والامل والسرور على الصديق الغالي والكابتن والعزيز الكابتن حسام عصام. ايوه بقى، وان شاء الله هنكسب 3-2 يا سيدي. خليها 4-2، 4-1 ماشي ان شاء الله باذن الله. في كمان عندي وفاء منور الدنيا كلها، وبتقول ربنا ما يحرمناش منك ومن وجودك معانا، وبرسي على كل دعواتك الحلوه، وبتقول يا رب النصر للمنتخب المصري النهارده. ويا رب ان شاء الله كلنا نفرح النهارده ونعلي الكاسيت باذن الله يا رب. انا حاسس ان النهارده الشوارع مش هتنام، عندي احساس بكده. ما اعرفش يعني اصلا مش موضوع واحد ولا اتنين ولا تلاتة متفائلين، هو شعب كامل متفائل. يعني حتى اللي كان بيقولك لا يا عم مش لا بدأ يغير رأيه دلوقتي يقولك لا ان شاء الله احنا قدها ورجالة وهنعملها, واحنا رجالة قوي قوي قوي قوي وان شاء الله بإذن الله ولادنا كمان ان شاء الله النهاردة هيسدوا جامد. احنا برنامج دعواتكم مع مصر اننا نصعد, ده محمد الجبالي وبعت لي اجابة بس لا محتاج تفكر فيها مرة تانية يا محمد الجبالي. طيب انا مش هطول عليكم يعني معلش ان انا في رسائل كتير انا عارف ان انا لسه ما قريتهاش, ولكن عايز اسمعكم اغاني اكتر, عايزكم مبسوطين جدا قبل الماتش نسمع اغاني حماسيه قوي زي مثلا الاغنيه دي والليله هنبدا بيها دلوقتي في الميني تورنيدو بتاع عمرو دياب, وان شاء الله الاغاني كلها اللي موجوده فيه هتعجبكم. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090, ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

يعني هو الطبيعي طبعا ان الحلقة دايما بتجري وبتعدي وبتفوت بسرعة، بس النهاردة الحلقة خلصت بسرعة اكتر، يمكن كمان عشان عايز اخر ميني تورنيدو ده يكون اغاني وطنية، كنت عايز ابدأ كمان بدري شوية عن كده، بس الوقت خدنا. برضو كل الاغاني اللي لعبناها النهاردة هي يعني ممكن جدا جدا كل اللي كلامها لو فكرنا فيه كله على الحماس وعلى الدعم وعلى ان احنا ان شاء الله باذن الله نكسب النهارده ونفرح كلنا باذن الله. الله على العمر والتفاؤل، وان شاء الله كل حاجه تتم وننزل الشوارع ونفرح ونجري من الفرحه والفوز ان شاء الله. دي غزل ان شاء الله باذن الله كلنا ان شاء الله هنفرح النهارده 9 مساء بتوقيت القاهره كله هيبقى فرحان. ام شهاب كمان بيقول اسعدتنا بعمرو دياب بالتحفه والحلقه جميله، ويا رب نحتفل كلنا النهارده بالفوز يا رب اللهم امين. كمان في عندي الاستاذ ازيك يا حسام يا حبيب قلبي، والله وحشني جدا، كنت بسمعك زمان ولسه عارف البرنامج ده النهارده، وحشتني جدا جدا محمد خليل، وان شاء الله نكسب النهارده 3-1. يا محمد يا خليل، ده انت كنت باعت لي ان انت بتسمعي في صباح السعاده مع صديقتي العزيزه مي ممدوح، ولكن ده انت بقالك كتير قوي يعني ما فاتك 9 سنين بس، يعني في 9 سنين راحوا كده. بس عامه منورنا النهارده، وان شاء الله تكون موجود معايا كل يوم من الاحد للاربع في ساعتين جامدين من الساعه 5 لغايه الساعه 7. ام روجي كمان منوره الدنيا بتقول ان شاء الله ليله فرحه لمصر. بنشكرك على الحلقه الجامده دي منى يوسف، ويا رب وقالت يوسف كلها بتحييك. كمان مي عصام مشكورك جدا. هند حمدي بتقول الحلقه خلصت بسرعه، وان شاء الله النهارده تكون ماشي الخير ونكسب ونحتفل باذن الله. ان شاء الله باذن الله بكره نعمل حالات قويه جدا جدا جدا. عبير شميس كمان بشكرك، شيماء ميرسي جدا جدا ليكي. في كمان وليد متولي الهمشاري من الاسماعيليه بيقول الناس كلها فرحانه بطريقه تخلي الفرحه نفسها في حته تانية، ربنا يكملها على خير ويفرح الناس كلها، وبنتمنى طبعا فوز مصر 2-1. طيب انا طبعا لسه في رسائل كتير. وفاء كمان بشكرك جدا جدا. نقول بس اجابه السؤال اللي سالناه النهارده، انا برضو بحب احافظ على شكل الفقرات وبتاع، ما كانش والله. يلا المهم اجابه السؤال بتاع النهارده، المزيكا اللي سمعناها كانت مزيكا بتاعه في لالا لاند، مسلسل في لالا لاند، مسلسل طبعا من بطوله دنيا سمير غانم والفنان الراحل سمير غانم، محمد سلام، محمد ثروت، هنا الزاهد، حمدي المرغني، شيماء سيف، والتاليف لهشام جمال والاخراج لاحمد الجندي، وتم عرضه عام 2017. طيب انا بقى يا دوب هسيبكم دلوقتي، واحنا هسيبكم بدري شويه بس عشان هنلعب اخر ميني تورنيدو ده كلها اغاني وطنيه. النهارده كان معانا ووكمان، كان معانا خلي ودنك معايا، وكان معانا ميني تورنيدو، وكمان كل الاغاني اللي لعبناها النهارده كنت حريص فيها ان هي تكون كلها موجهه للشعب المصري والمصري طبعا قبل اي حاجه. ان شاء الله نفرح النهارده، نكسب النهارده، نبات كلنا سعد النهارده. في جميع الاحوال ايا كان اللي هيحصل، احنا فخورين جدا بالمنتخب، فخورين برجاله المنتخب واحد واحد، اللي لعب ما لعبش، اللي لعب دقيقة واللي لعب كل الماتشات، كابتن حسام حسن اللي دخل الفرحة في قلوبنا، اللي نقل المنتخب المصري نقلة تانية خالص، اللي بدأ يعني يكتب سطر جديد في كتاب كرة القدم في مصر. إن شاء الله ربنا يوفقهم النهاردة. أكيد دعوات كل المصريين دي مش هتروح هدر، دعوات الشعب العربي والوطن العربي كله مش هتروح هدر، وفي جميع الأحوال إحنا راضيين، إحنا مبسوطين، إحنا فرحانين، إحنا فخورين بمنتخبنا الوطني وببلدنا مصر. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، ويا رب النصر لمصر. كلنا نقول

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم عرضه اليوم هو مجرد جزء بسيط من القدرات التي تمتلكها الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية مصر في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من المخاطر. وأضاف مدبولي أن العاصمة الجديدة حلم مصري كبير ما كان ليتحقق بدون رؤية ومتابعة الرئيس السيسي. الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة تقدمت باستقالتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتراما لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة. هذا وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها. كما أعلن رئيس الوزراء تعيين وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد. وزير خارجية بدر عبد العاطي بحث مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الهجرة والعمالة. وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت، لا سيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مصر أدانت باشد العبارات المخططات الإرهابية التي استهدفت المساس بالمملكة المغربية الشقيقة، وأكدت رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، ودعمها للإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها. اقتصاديا، وزارة النقل أعلنت دخول الأحواض 3 و5 و6 بميناء سخنة الخدمة، فيما تم بدء التشغيل التجاري لمحطة ترانس كارغو بالميناء ووصول أول سفينة لأرصفة المحطة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ورياضيا، منتخب مصر والأرجنتين يلتقيان حاليا في قمة مرتقبة بدور 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يخلص.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها ايه فريش، والجو ايه فريش،
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب المصري يتقدم على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في الشوط الأول من لقاء الفريقين بالدور 16 من كأس العالم لكرة القدم. مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر يتصدى لركلة جزاء للأرجنتين نفذها ليونيل ميسي. سويسرا تلتقي مع كولومبيا في 11 من مساء اليوم في آخر مواجهة دور 16 من المونديال. المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي يعلن استمراره مع البرازيل. وأخيرا المنتخب الإسباني يحقق إنجازا تاريخيا جديدا في بطولة كأس العالم بعدما أصبح أول منتخب في تاريخ المونديال يحافظ على نظافة شباكه خلال 5 مباريات متتالية.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم عرضه اليوم هو مجرد جزء بسيط من القدرات التي تمتلكها الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية مصر في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من المخاطر. وأضاف مدبولي أن العاصمة الجديدة حلم مصري كبير ما كان ليتحقق بدون رؤية ومتابعة الرئيس السيسي. الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة تقدمت باستقالتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتراما لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة. هذا وقد أعلن الرئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها. كما أعلن رئيس الوزراء تعيين وزير التعليم العالي عبد العزيز كونسوة قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الهجرة والعمالة. وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت، لا سيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مصر أدانت بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي استهدفت المساس بالمملكة المغربية الشقيقة، وأكدت رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها ودعمها للإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مساء اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة مولر مارسك والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ورياضيا، منتخب مصر والأرجنتين يلتقيان حاليا في دور 16 من كأس العالم لكرة القدم، وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة تقدم المنتخب المصري بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
2: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 29%، ليلا 49%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 29. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 24. وأسوان نهارا 46، ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

يمكن عشان بيلمنا أو عشان عايشين هنا، أقصد عشان مصري وكمان لفترة عايشة عايشة عايشة قلبنا. بس الأكيد علشان دي بلدي، لو مكان هختارها بلدي، هنزل وزع وهقول دي بلدي ومنتخبنا حب وماشي في دمنا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تم عرضه اليوم هو مجرد جزء بسيط من القدرات التي تمتلكها الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة هو إنجاز وطني يجسد رؤية مصر في بناء منظومة متكاملة للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات، مشيرا إلى أن هذا الصرح الكبير يعد عقل الدولة وحصنها وذراعها التي تحميها من المخاطر. وأضاف مدبولي أن العاصمة الجديدة حلم مصري كبير ما كان ليتحقق بدون رؤية ومتابعة الرئيس السيسي. الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة تقدمت باستقالتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتراما لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة. هذا وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها. كما أعلن رئيس الوزراء تعيين وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الهجرة والعمالة. وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت، لا سيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مصر أدانت بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي استهدفت المساس بالمملكة المغربية الشقيقة، وأكدت رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المغرب في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها ودعمها للإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مساء اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة مولر ميرسك والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ورياضيا، منتخب مصر يواجه حاليا منتخب الأرجنتين في مباراة الفريقين بدور 16 من كأس العالم لكرة القدم، والنتيجة حتى الآن تقدم الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. ماتش لسه خلصان تقريبا دلوقتي. هارد لك لينا, لعبنا ماتش حلو قوي قوي قوي. كفاية ان احنا وصلنا لكده, يعني بجد اللعيبة كانت رجالة. مش هنزعل, يعني الكورة مكسب وخسارة. طبعا احنا برنامجنا فن, بس كان لازم اقول الكلمتين دول في الاول. الماتش كان حلو, يمكن اخره بس اللي حصلت فيه القصة دي, بس الحمد لله على كل شيء في الاخر, يعني لعبنا حلو. نروح بقى برنامجنا راديو تريندينج, بنتكلم عن الفن واهل الفن وفي فقرات مختلفة متنوعة على مدار الحلقة. هنبدأ حلقتنا النهاردة, هي حلقة يوم الثلاث 7/7/2026, ومعاكم غدير حسان زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل, بنتكلم عن الفن والفنانين. تتواصلوا معي زي عن طريق الواتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90, على بوست راديو ترينك. قولولي صوتي روح, قولولي يعني اتفرجتوا على الماتش النهاردة ولا لأ, اللي ليه في الكورة واتفرج على الماتش قولوا لي رأيكم زي ولا لأ, ان اللعيبة فعلا لعبوا حلو. نروح نسمع مصطفى قمر, او نبدأ حلقتنا مصطفى قمر. ما تنسوش تبعتولي تقولولي عايزين تسمعوا اغاني مين, وعايزين نتكلم عن مين من الفنانين النهارده.

0: مستمع راديو 99، ورد علينا هذا النبأ العاجل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الرئيس السيسي للمنتخب: إننا نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

رجعت لكم وهنبدا مع بعض اول فقراتنا نجوم الترند او الترند والكلام النهارده طبعا كله كان عن منتخب مصر. الفنانين كلهم كانوا كاتبين رسائل دعم وتشجيع ومسانده لنجوم منتخبنا بغض النظر عن نتيجه الماتش قدام الارجنتين. منهم ايتن عامر اللي قالت انها هتعمل حفله بصرف النظر كسبنا او خسرنا، لان حسام حسن ونجوم منتخبنا

فرحونا ورفعوا راسنا من بداية البطولة ووصلوا لدور الستاشر لأول مرة في تاريخنا، فاهمين يعني في تاريخنا. فرجالة بجد رجالة، وعملوها صح ولعبوها صح وسطروا سطر في التاريخ لحاجة ما تكررتش أو أول مرة تحصل في تاريخنا. فكده كده احنا فرحانين، كده كده احنا مبسوطين، كده كده احنا مصريين ودايما راسنا لفوق، وبكرة ان شاء الله احلى كتير، كل يوم احلى من التاني يا رب. نسمع مع بعض محمد حمائي وارجع اكمل معاكم باقي اخبارنا عن الفن والفنانين.

راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90-90 وهنكمل مع بعض باقي أخبارنا عن نجوم الترند والكلام كمان النهاردة كان عن أحمد العوضي ومي عمر اللي بسبب ماتش مصر والأرجنتين قرروا تأجيل العرض الخاص للفيلم عشان يبقى بكرة بدل النهاردة عشان يتيحوا الفرصة للكل عشان يتابعوا الماتش. العرض الخاص هيكون بكرة في واحدة من السينمات الشهيرة في منطقة التجمع الخامس. ده خبر تاني من أخبارنا بمناسبة بقى فرحتنا باللي رجالتنا عملوه النهاردة. تعالوا نسمع الأغنية دي وأرجع لكم تاني.

0: الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90. طبعا يعني ترند الكبير دلوقتي هو كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة القدم المصرية. نفخر بكم وبإنجازكم والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. يعني فعلا شكرا شكرا ليكم رجالة بجد وبطولة للتاريخ. نسمع الأغنية دي وأرجع كمان معاكم باقي كلامنا عن نجوم الترند النهارده.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: مكملين مع بعض راديو تريندينج وأخبار الفن والفنانين. من الفنانين اللي تصدروا تريند النهاردة غادة عبد الرازق بعد ما كشفت عن عمرها وهي بتحتفل بعيد ميلادها امبارح وهو 56 سنة. ستات وبنات كتير عبروا عن إعجابهم بغادة وإنها مش بتتكسف تقول عمرها وفرحانة بكل فترات حياتها بعكس نجمات تانيين بيخافوا يقولوا عمرهم الحقيقي. ده خبر تاني من نجوم الترند. تعالوا بقى نسمع عشرين وبعدين نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس وارجع لكم على طول. لسه مكملين راديو تريندينج لـ 11 بالليل ومعاكم غدير حسان وما شربتش من لها.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: محمد بدوي البيلي سنة 1919 كان طالب في مدرسة الحقوق وبيكتب مقالات في جورنال الأهرام، فجه مرة كتب مقال عن ضرورة تأسيس بنك وطني يجمع مدخرات المصريين ويخلي استثماراتهم جوه البلد. والله العظيم زي ما بقولك كده، الفكرة أساسا جت من طالب، والله العظيم من طالب. وقتها كانت الاستثمارات المصرية بشكل رئيسي بتصب في البنك الأهلي أو بنك كريدي فرنسي أو غيرهم من البنوك، يعني اللي بتصب برة بشكل مباشر، فبتدير الفلوس في استثمارات هناك، ودي طبعا يعني حاجات بتنمي الاقتصاد في أوروبا وبتضعفها في مصر. من مقال البيلي أفندي انفجرت حملة صحفية واسعة لإنشاء البنك، ومصر وقتها كانت بتعيش أجواء ثورة 1919 والرغبة في الاستقلال عن بريطانيا، وبالتالي كان أي حاجة تصب في أي استقلال كانت بتاكل. تخيل بقى أننا تحت الاحتلالات المختلفة من سقوط آخر أسرة فرعونية وأديك بتشوف الاستقلال بيقرب منك، فكانت الكلمة نفسها الاستقلال، الله كلمة حلوة ليها سحر كده لدرجة ربط بالحياة نفسها، الاستقلال التام أو الموت الزؤام، يعني كانوا المصريين ربطنها ساعتها يا يموتوا يا يستقلوا. كان فيه حمى وسبق، وكانت كلمة مصر بتهز فعلا. دي الفترة اللي اتغنى فيها بلادي بلادي، واتغنت فيها أنا المصري كريم العنصرين، وقوم يا مصر يا مصر دايما بتناديك. زمن. المهم، استجابة للحملة الصحفية اللي بدأها الشاب الصغير اللي اسمه البيلي ده، بدأ يحصل تشاورات ومكالمات بين أصحاب رؤوس الأموال المصرية ورجال الاقتصاد اللي هيجي بقى ذكرهم بعدين، وكان على رأس السلطة في مصر السلطان فؤاد الأول اللي هيبقى الملك فؤاد، وهو كمان كان عايز الاستقلال عشان بدل ما يبقى حاكم بلد محتل يبقى حاكم بلد من بابها. عشان كده في 5 إبريل سنة 20 صدر المرسوم السلطاني من سلطان مصر أحمد فؤاد بتأسيس شركة مساهمة تدعى بنك مصر. أيوة اسم الله عليك، ما أحبك وانت صحي معايا، هو بنك مصر الشهير. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

وكان البنك من مساهمين كلهم مصريين، هم يا سيدي أحمد مدحت يكن باشا ويوسف أصلان قطاوي باشا، وده كان من يعني من كبار الأعيان اليهود المصريين، ومحمد طلعت حرب بيك اللي اتنسب له البنك وارتبط باسمه، وعبد العظيم المصري بيك، وعبد الحميد السيوفي بيك، والطبيب فؤاد سلطان بيك، واسكندر مسيحة أفندي، وعباس بسيوني الخطيب أفندي. ويلاحظ في تشكيل المؤسسين الأوائل إن فيهم أفندية وبهوات وبشوات، مسلمين ومسيحيين ويهود، طبيب واقتصادي وتاجر، وعلى كل لون يا باتيستا، وتوليفة من مصريين مختلفي المشارب والاتجاهات. يا ترى الكلام ده بيرن اي جرس في اي حتة؟ المهم ارتباط البنك باسم طلعت حرب راجع لان الفكرة كانت عنده من قبلها. سنة 1908 قرر طلعت حرب انشاء شركة مالية سماها شركة التعاون المالي، وكانت على قدها كده في الأعمال المصرفية، وأهم نشاطات الشركة دي كان هو تقدمها لقروض كتير لأصحاب الأعمال الصغيرة في القاهرة. وأوكل طلعت حرب إلى صديقه دكتور فؤاد سلطان مهمة إدارة هذه الشركة. ليه بقى؟ لأنه هو تفرغ لما هو أكبر من هذه الشركة، وهو حملة الدعوة إلى تأسيس شركة مساهمة كبرى لبنك مصري، وده اتقابل مع حملة الشاب اللي اسمه البيلي. وقتها كان ممكن الاحتلال الإنجليزي يتصدى للموضوع ويمنع تأسيس البنك، أو مثلا يمارس ضغوط أو أي اختراع يعني، بس هما ما عملوش كده. اولا علشان ما يستفزوش المصريين الثائرين اللي عمالين يقولوا الاستقلال التام او الموت الزقام، ويفتحوا على نفسهم بقى جبهات تانية. لكن العامل الاهم كان تصورهم ان خبرات المصريين الاقتصادية فيسكو وضعيفة، وقدرتهم على تجميع الاموال اضعف، وان المشروع ده كله كبير وسنة وهوبا يفلس، وكابان ان اللي هيحطوا فلوسهم فيه هيخسروها. قريب هنحتفل بمقاويات وفتك انت وهو. المهم يعني في 10 مايو سنة 20 ألقى طلعت حرب خطبة عصماء في دار الأوبرا المصرية بمناسبة بدء أعمال بنك مصر، وكان أول مقر له في شارع الشيخ أبو السباع، وكتب المصريين ملحمة في العمل الجماعي، حاجة من الحاجات اللي ما بتتكررش كتير في التاريخ للأسف.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

رجعت لكم مرة تانية وهنكمل مع بعض باقي كلامنا وأخبارنا عن الفن والفنانين من نجوم الترند، أو هنروح بقى لستوريز النجوم ومن الأخبار اللي نزلوها النجوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هند صبري كتبت: كل الشكر لمنتخب مصر، بطولة لعبت بقلب وبروح وبإصرار يخلي أي حد يفخر بيكم. يمكن النهاية ما كانتش زي ما تمنين، لكن ده ما يغيرش أبدا من قيمة اللي عملتوه. شكرا على الفرحة وعلى الأمل وعلى كل لحظة خلتنا واقفين وراكم بكل فخر. ده كلام هند صبري وأنا معاها قلبا وقالبا. نسمع الأغنية دي وارجع لكم على طول.

0: راديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم وهنروح لخبر بقى عن سلافة وخرجي بتقول أو كتبت حطت صورة منتخب مصر وقالت أبطال حقيقيون ورائعون أداء مشرف تستحقون الفوز بجدارة والظلم بين شكرا من القلب شكرا يا ولاد مصر. دي سلافة وخرجي ولسه هقول لكم باقي أخبارنا بعد ما نسمع لؤي.

0: الراديو 90 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال الرئيس السيسي للمنتخب: إننا نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى. الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أشاد بأداء المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتيني. وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية، وقاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة. نفخر بالروح المصرية للاعبين، ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة. ستعودون أبطالا لوطنكم العربي، وستبقون أبطالا في عيون كل العرب. وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وجه الشكر والتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب انتهاء مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداء بطوليا نال احترام العالم بأسره وأسعد ملايين من جماهير كرة القدم في مصر والدول العربية. مصر أدانت استهداف ناقلة غاز قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة الدولية، ويعرض أمن إمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة. وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر، كما تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، وتدعو إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها تصيد التوترات في المنطقة. موقع أكسيوس الإخبارية أفاد نقلا عن مصادر أمريكية بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق ما لا يقل عن صاروخين على سفن تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز الليلة الماضية، وبالإضافة إلى سفينة تجارية ثالثة صباح اليوم. وأشارت المصادر إلى أن سفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة جراء هذا الاستهداف دون وقوع إصابات. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مساء اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة مولر مارسك والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل التعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. ورياضيا، سويسرا تلتقي مع كولومبيا في 11 من مساء اليوم في آخر مواجهات دور 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

فن بالأذنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وحنا خلال الاتصال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: اللي كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: نكمل باقي أخبارنا وهروح لحسن الرداد. نازل صورة مع محمد صلاح وقال فيها: شكرا يا فخر العرب. الأسطورة محمد صلاح أثبت أنه من أفضل اللاعبين في العالم وأعظم لاعب في تاريخ مصر، وشفنا مستواه في البطولة دي عامل إزاي وقيادته للمنتخب اللي العالم كله بيتكلم عنها، ده غير أنه قدر يحقق ما لم يحققه أي لاعب قبله. ده كلام حسن الرداد ودي حقيقة طبعا، شرفونا وفعلا كانوا رجالة. هنروح بقى لفقرة خاصة.

نروح بقى لفقرة أخبار سريعة، ولكن نسمع الأول نانسي عجرم، خدوا بالكم دي مصر، وارجع لكم على طول نكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين. ما تنسوش رقم الواتساب 010-490-904، وتقدروا تتواصلوا معي برضو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا. وصلنا لفقرة أخبار سريعة. ليلى علي وبيومي فؤاد احتفلوا امبارح بالعرض الخاص لفيلمهم الجديد ابن مين فيهم، وده سابع تعاون بيجمع ما بينهم في السينما. أما محمود عبد المغني وياسمين رئيس فهما الاثنين تعاقدوا على المشاركة في بطولة فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام. أسبوع واحد بقى وتنتهي منى شلبي من تصوير دورها في المسلسل الجديد عنبر الموت اللي هيتعرض خارج موسم رمضان، وبيشاركها بطولته رشدي الشامي وعلي قاسم. أما عمرو سعد هيشارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم خلي بالك من نفسك بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، ودي تبقى فقرة أخبارنا السريعة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وصلنا للقصة وما فيها، ولسه معاكم غدير حسين. وفي القصة وما فيها النهاردة هنتكلم عن إيرادات فيلم الكلام على إيه. وصل مجموع إيراداته امبارح ل 90 مليون جنيه، ده بعد 54 يوم من بداية عرضه. الفيلم بطولة جماعية لعدد كبير من النجوم، منهم أحمد حاتم، سماحة، ومصطفى غريب، دنيا سامي، جيهان الشماشرجي، وسيد رجب. دي القصة وما فيها النهاردة. هنروح لفقرة آخر خبر بعد ما نسمع لطيفة وارجع لكم تاني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 29% ليلا 49%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31 ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 39 ليلا 29. الغردقة نهارا 37 ليلا 28. بورسعيد نهارا 31 ليلا 24. وأسوان نهارا 46 ليلا 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90 90 FM. الراديو 90 90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
2: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يودع كأس العالم بعد الهزيمة أمام الأرجنتين حامل اللقب بهدفين مقابل 3 أهداف. المنتخب الأرجنتيني يبلغ دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. ميسي يتصدر هدافي النسخة الحالية من كأس العالم برصيد 8 أهداف. سويسرا تلتقي مع كولومبيا في 11 من مساء اليوم في آخر مواجهات دور 16 من المونديال. المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي يعلن استمراره مع البرازيل. وأخيرا المنتخب الإسباني يحقق إنجازا تاريخيا جديدا في بطولة كأس العالم بعدما أصبح أول منتخب في تاريخ المونديال يحافظ على نظافة شباكه خلال 5 مباريات متتالية.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

جات لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج معاكم غدير حسان لحد الساعة 11 بالليل. بنتكلم طول الساعتين اللي فاتوا اللي هو من 9 ل 11 يعني عن الفن والفنانين. وصلنا لفقرة آخر خبر وهروح لخبر عن سوسن بدر. سوسن بدر بدأت تصوير دورها في مسلسل رحلة طاهر المصري مع خالد النبوي وعائشة بن أحمد، وهتلعب دور مامة أو والدة يعني خالد النبوي في أحداث المسلسل اللي هتعرض خارج موسم رمضان بإذن الله. ده كان خبر من فقرة آخر خبر، هكمل باقي الأخبار بس تعالوا نروح نسمع النشيد الوطني لمحمد محسن وأرجع لكم على طول حاجة كده حلوة.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

رجعت لكم مرة تانية وهنكمل باقي كلامنا عن الفن والفنانين في فقرة آخر خبر. سلوى عثمان انتهت من تصوير دورها في المسلسل الجديد قلب شمس، ده مع محمد سامي ويسرى، وبدأت تصوير دورها في مسلسل بنت وداد ده مع هنا الزاهد، والمسلسلين هيتعرضوا خارج موسم رمضان. ده بالنسبة لخبر كمان من أخبارنا، نسمع الكينج محمد منير الناس في بلادي.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم، هدف

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية، وآخر خبر معانا أن حاتم صلاح هيخوض تجربة البطولة المطلقة، وده لأول مرة في شهر رمضان اللي جاي من خلال مسلسل جديد هيبقى 15 حلقة اسمه مبدئي بدلة وفستان. ده من تأليف مصطفى حمدي وإخراج محمود عزت. كده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج. عايزة أقول كلمة أخيرة، إن فعلا منتخب مصر رفع راسنا، شرفونا، شرفوا الكرة المصرية قدام منتخب بحجم الأرجنتين، قدموا بطولة محترمة، لعبوا بروح وإصرار لآخر لحظة، وفعلا كانوا قد المسؤولية. الخروج مش نهاية لكنه بداية لجيل يستحق كل الدعم والثقة. كلنا فخورين بيهم وفخورين بالروح والأداء القتالي اللي شفناه من أول دقيقة لآخر دقيقة. فعايزة أقول لهم شكرا يا رجالة. بعد على طول هيكون معاكم مازن سامي في دقيقة الأولى، وبعدين في آخر اليوم خليكم دايما متابعين الراديو 90 90. كنت معاكم غدير حسين، وأقول لكم دلوقتي سلام.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد استعراض جاهزية أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس السيسي يؤكد أن الاستعداد والجاهزية هما الانعكاس الحقيقي لقدرة الدولة المصرية. الرئيس السيسي يوجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها من الحكومة احتراما لأحكام القضاء. قرر بتولي وزير التعليم العالي مهام القائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد. مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين تفجيرات دمشق ويؤكد أن الهدف من ورائهم تقويض مساعي تعزيز الأمن والاستقرار. ترامب يهاجم حلف الناتو في قمة أنقرة ويجدد انتقاداته لأوروبا. وزارة النقل تعلن بدء تشغيل 3 أحواض جديدة للسفن ضمن مشروع تطوير ميناء السخنة. سويسرا تلتقي مع كولومبيا حاليا في آخر مواجهات دور 16 من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: الراديو 99 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 99.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 99 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، واللي دايما بنخصصه لحضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف فيه أبرز الأخبار وآخر المستجدات. ملفتنا النهاردة من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، واتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. أكون معكم أنا مازن سامي. خلونا قبل ما نكشف عن ملفتنا النهاردة نتوجه بالشكر لكل أبطالنا، أبطال منتخب مصر وكل الطاقم الفني على المجهود الكبير، وخلينا نقول أداء مشرف. يمكن كل حضراتكم تتفقوا معايا في الأداء اللي شفنا النهاردة في مباراته ضد الأرجنتين وإنجازه غير المسبوق في تاريخ كرة القدم، وتأهلنا لدور 16، وحتى خروجنا المشرف أمام الأرجنتين بواقع هدفين مقابل 3 أهداف. كل مصري حاليا أعتقد بيشعر بالفخر والانتماء من أجل الأداء المشرف والقوي اللي قدمه كل فرد من أفراد منتخبنا الوطني، بداية من العاملين وكمان الأجهزة الفنية وكل لاعب من لعيبة منتخب مصر. بنتوجه لهم بجزيل الشكر والامتنان على الأداء المشرف اللي قدموه. أما بالنسبة لي ملفتنا النهاردة فإحنا بنتكلم عن العديد من المتابعات الإخبارية سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. بنتكلم عن زيارة الرئيس السيسي اليوم لمقر القيادة الاستراتيجية، كمان بنروح نعرف مزيد من التفاصيل عن قدرة الدولة المصرية على مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية من خلال ضيوفنا اللي هيكونوا معنا عبر الهاتف في حلقتنا النهاردة، وكمان هنروح نوجه تحية مرة تانية لنجوم الفراعنة الجيل اللي أسعد المصريين كلهم والأداء المشرف اللي كان سبب أن السيد الرئيس النهاردة يشكر المنتخب على هذا الأداء وهذا الإنجاز غير المسبوق، وقال لهم نفخر بكم وبإنجازكم. وبعدها هنروح لجهود الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف في الموسم الثاني من دولة التلاوة وأخبار تصفياتنا الأولية في القاهرة والشرقية، ومن هناك هنروح لواحد سيوة هنعرف مزيد من التفاصيل عن الموسم الصيفي الاستشفائي، وهنتابع الأهالي والسياح بمزيد من التفاصيل. يعني بنتكلم عن العديد من الملفات اللي هتكون بين إيدين حضراتكم على مدار هذه الساعة، ولكن اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وفي ملفنا الأول هنروح مع بعض نعرف مزيد من التفاصيل عن الدولة المصرية وإزاي هي قادرة على مجابهة الأزمات سواء كان الإرهابية أو الصحية والكوارث الطبيعية والصناعية. سيد الرئيس النهاردة كان في مقر القيادة الاستراتيجية وكان لي العديد من التصريحات الهامة، وده اللي بيخلينا نروح مع بعض نستمع لمداخلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية. هنسمعها مع بعض وبعدها نرجع عشان نعلق عليها سويا في برنامجكم آخر اليوم، خليكم معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بوجه التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، لأن احنا من يومين كنا بنفتتح ونقول ان في كيان جديد اسمه القيادة الاستراتيجية هيبقى مسؤول عن أعمال الإدارة والتنسيق للدولة المصرية بمحافظاتها المختلفة، وقلنا ان ده امر مش احنا اخترعناه، لكن الدول اللي بتنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة لازم دايما تعمل باستمرار على تطوير قدراتها وما لديها. عناصر الحماية المدنية موجودة في كل محافظة بشكل أو بآخر، وكان لابد ان احنا نكثف جهودنا وننسقها ويبقى في كيان قادر على ان هو يوفر دعم قوي جدا في مواجهة لا قدر الله اي أزمة او كارثة ممكن تجابه مصر. اللي احنا شفناه هو جزء بسيط، ولكن هنا في القيادة الاستراتيجية كل عنصر من العناصر اللي احنا شفناها بدون مبالغة موجود حجم يكفي لمجابهة اكتر من لا قدر الله اكتر من ازمة او كارثة في اكتر من موقع داخل الدولة، حجم كويس قوي. طب ده كان مطلوب؟ مفيش كلام. الدولة مفهومها كبير قوي قوي، مش زي ما بعض البعض يعتقد انها قد يكون على قد يعني توفير الحياة المعيشية اليومية للناس وكلام من هذا القبيل. لا، ده في اجراءات كتير جدا مسؤولية الدولة واجهزتها المختلفة تجاه مواطنيها وتجاه شعبها، وده اللي احنا حاولنا من خلال الانشطة اللي تمت سواء بالافتتاح او اللي النهاردة الجزء اللي احنا شفناه ده او اللي احنا هنشوف ادارة ازمة حقيقية مش حقيقية يعني محاكاة لازمة واجهزة الدولة هي بتتعامل معها، المؤسسات كلها يعني الوزارات كلها يعني المعنيين بادارة الازمة دي هيبقوا موجودين، وحنشوف بشكل او باخر محاكاة لازاي بيتم التعامل مع الازمة او الكارثة. المفروض ان الموضوع ده ليه كتير من المفردات اللي بتساعد على تنفيذه بنجاح وقت الحاجة، ان التدريب، ان المعدات تكون بكفاءة وسلامة كاملة، ان العناصر اللي بتقوم بالعمل ده تكون مدربة عشان تقدر تحقق اعلى معدلات الكفاءة أثناء التنفيذ، وبالتالي يمكن تكون الدولة محتاجة تعمل مرة أو مرتين على الأقل سنويا بأجهزتها المختلفة محاكاة لأزمة، والدول المتقدمة بتعمل ده، بيعلموا الطلبة في المدارس لو في زلزال يعمل إيه، لو في حريق يعمل إيه، ما يبقاش رد فعل عشوائي يترتب عليه أذى كبير بالإضافة للأذى الناجم عن الأزمة لا قدر الله. ففي كلام كتير قوي احنا يعني شغالين عليه، وهنبقى محتاجين من بعضنا البعض في الأجهزة وفي المؤسسات وحتى من الشعب المصري في الأماكن المختلفة، في المصانع، في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في التجمعات المختلفة اللي بيبقى ممكن لما يعني

0: الإعلام إن هو يعني يؤكد ده ويبرزه عشان الناس تعرف إن الأمور ما بتمشيش إلا من خلال تقديرات وخطط مختلفة لمجابهة مطالب حياتية مستقرة لأكثر من 120 مليون إنسان في كل شيء، في كل شيء. مش عايز أطيل عليكم عشان ندي فرصة لنفسنا إن إحنا نشوف بقية البرنامج المتخطط، لكن أنا بقول إن إحنا على الأقل هنبقى محتاجين نعمل ونعلن قبل منها طبعا بفترة مناسبة للمواطنين، حتى تكون المواطنين على علم بالتطور اللي بيتم على الأرض من لما يشوفوه، يعني يبقوا بيتفاعلوا معه بشكل إيجابي. أنا لازم أوجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي والمجلس الوزراء والقوات المسلحة على الجهد اللي اتعمل في إخراج الفهم والمعنى اللي احنا بنتكلم عليه بالشكل اللي احنا شفناه ده. شكرا جزيلا.
1: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هواء الراديو 90-90، وبعد ما استمعنا لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلونا علشان نعرف مزيد من التفاصيل عن أبرز التصريحات اللي كانت موجودة فيها نرحب بضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني في البداية كنا حابين نتكلم عن كلمة السيد الرئيس النهاردة واستعراضه لإمكانيات مواجهة الأزمات اللي موجودة لدينا، وبنتكلم عن اهتمام كبير علشان نعرف المواطن القدرات الجديدة المضافة في عملية مواجهة الطوارئ والأزمات، فازاي حضرتك رصدت هذه الرسائل وما تحمله من معاني؟
3: وطبعا 4 يوليو كان الرئيس بيفتتح الكتاجون والإدارة المركزية اللي هي بتجمع كل أسلحة القوات المسلحة والإدارة السياسية أيضا في واحدة من أقوى القواعد والإدارة المركزية والاستراتيجية في القوات المسلحة. والحقيقة الرئيس وقتها يعني أدى تعليمات وتكليفات للحكومة باتجاهات مختلفة، تجاه تخفيف العبء على الناس، تعامل مع الإعلام وتحديد يوم لقاء للإعلام، التخرج الدولة، الشفافية ومكافحة الفساد. المرة دي النهاردة بينتقل الأمر أولا القاعدة اللي اتعمل في الكتاجون ما هياش بس للسلاح، لأنه الحروب شكلها اختلف، وأي حد بيتابع الحروب ما بقتش سلاح بس، بقت تخطيط وبقت تجسس وبقت يعني حروب أجيال وحروب اختراقات وغير. وطبعا احنا في حالة تأمين رهيبة للأرشيف وللخطوط الإمداد وللجهاز العصبي اللي موجود، والعصمة الإدارية، العصمة الجديدة. أعتقد أنه كان الهدف منها من البداية والرئيس بيوجه بأنها تكون ثورة وتحول كبير في الإدارة وفي النقل. النهاردة للقيادة الاستراتيجية في إدارة الأزمات، إزاي الدولة بتقدر تتواصل كل أطرافها وترى الحماية المدنية لو لا قدر الله في كارثة، في مشكلة، في أزمة كبيرة محافظة مش هتقدر عليها فتتحرك الحماية المدنية من المحافظات لبعضيها، أو تتحرك القوات الأقرب بالضبط، كأنه في مخ وجهاز عصبي كامل. وأعتقد لو احنا فاكرين كان في المقطم التدخل السريع من فترة، كان فيه الكلاود أو التخزين السحابي للمعلومات المؤمنة جدا في مصر في الأرشيف أو في الخوادم المختلفة. فده كله النهاردة كان بيعرض على اعتبار أنه ارتباطا بالقوات المسلحة وبالحروب وبالأجهزة وبكل شيء، ارتباطا بالحكومة قدرتها على أنها تتوقع الأحداث، تتوقع الأزمات، تحللها، يمكن أن تتخذ قرارات استباقية قبل وقوع الأحداث. يعني كل دي نقاط أعتقد النهاردة كان الرئيس يتكلم فيها، ويتكلم على فكرة التحديث، أنه العاصمة النهاردة بقت هي رمز وعقل لي الدولة وقلب الجمهورية وجهاز عصبي متصل بكل نقطة في مصر، حماية المدنية أو الدولة أو الداخلية أو أي شيء، الدولة موجودة في تموين، في صحة، في علاج. أعتقد إن دي هتكون

0: مقدمة تحول كبير جدا في الإدارة. الرئيس المرة اللي فات كان بيتكلم على المجالس الشعبية المحلية وأهمية انتخاباتها، ده يستلزم تشريعات من البرلمان، يستلزم الحكومة تتحرك. يعني احنا بنتكلم على جهاز عصبي كامل ومخ كامل في بيطبق أحدث الأساليب، وده طبعا هينعكس على الخدمات اللي هتتقدم للناس، على سرعة الاستجابة، على سرعة التعامل مع الناس. ظن مش هيبقى يعني كثير من اللي موجود ما يشكو منه الناس من بيروقراطية أو تدخل العنصر البشري، كلها أعتقد مش تبقى موجودة في ظل التطبيق الحقيقي لهذه المنظومة.
1: يعني يمكن زي ما حضرتك أشرت، هي خطوة كبيرة في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الأكتاجون زي ما حضرتك ذكرت، وما حملته من رسائل تفضل بها السيد الرئيس. بشكر حضرتك على هذا الإيضاح، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، شكرا جزيلا يا فندم. لسه مستمرين مع حضراتكم على هواء الراديو 90-90، وكمان من ضمن متابعتنا الإخبارية بنروح لتقرير معنا واللي بيتكلم عن القيادة الاستراتيجية واللي بتعزز من الجاهزية ضد الأزمات. تفاصيلنا بتقول إن الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية وصلت التعليق على افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية الأكتاجون، كما تابعت زيارة السيد الرئيس اليوم والتي شهدت استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث. النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب أشاد بزيارة السيد الرئيس النهاردة وبمركز تنسيق الدفاع عن الدولة في مقر القيادة الاستراتيجية ومتابعته لمحاكاة أزمة افتراضية، مشددا على أن القيادة الاستراتيجية بتعزز التنسيق والجاهزية لمواجهة الأزمات. كمان النائب البرلماني قال أن الصرح بينهي تماما عهد جزر العمل المنعزلة بين المحافظات والوزارات، وبيحقق تنسيق مركزي فوري بيربط ما بين عناصر الحماية المدنية وما بين الإغاثة. أما اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية قال إن استعراض السيد الرئيس لإمكانات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات الافتتاح بيحمل رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وبتؤكد إن الدولة المصرية بتواصل بناء مؤسستها وفق رؤية شاملة بتستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأزمات وحماية الأمن القومي. لسه مستمرين مع حضراتكم على هواء الراديو 90-90، فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

ومحمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية على هواء الراديو 90 90، وبنروح لفعاليات مبارياتنا في بطولة كاس العالم. بنتكلم عن توديع المونديال بعد أداء قوي ونتائج غير مسبوقة هي اللي دفعت السيد الرئيس أنه يوجه الشكر لمنتخبنا على أداء المشرف. شفنا بالفعل نظرات الفخر اللي موجودة في عيون كل المصريين، سواء اللي كانوا موجودين داخل المدرجات أو كمان اللي كانوا موجودين في الشوارع. بنتكلم عن حالة من الفخر بأداء المنتخب برغم عدم صعودنا لدور الثمانية، ولكن شفنا خلينا نقول استقتال في الملعب وأداء مشرف وقوة من كل اللاعبين وتوجهات قوية من الفريق الفني. يعني شفنا حالة من القوة ويعني خلينا نقول الفخر كمان بمنتخب مصر النهاردة رغم الخسارة أمام منتخب الأرجنتين. كمان شفنا العديد من الانتقادات سواء كان من جانب لاعبتنا أو الفريق الفني، وكمان الناس في الشارع كانوا بيشوفوا ان كان في تحيز واضح من حكم المباراة، في تضارب في الأقاويل ما بين هذا الرأي وذاك. عشان كده بنرحب بضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة عشان يكشف لنا هذه الملابسات بمزيد من الرؤية والتحليل. أستاذ عمرو أهلا بيك.
3: مازن أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
2: أهلا وسهلا بك يا فندم. يعني في البداية شفنا أداء خلينا نقول بطولي من منتخب مصر في مباراته أمام حامل اللقب الأرجنتين، وشفنا كمان يعني هدفين لمصر وهدف آخر تم إلغائه مقابل 3 أهداف للأرجنتين، وفي النهاية شفنا صعود منتخب الأرجنتين. ومع ذلك شفنا العديد أيضا من نظرات الفخر والإعجاب والإشادة بأداء المنتخب الوطني، وكان في نهايته وختامه الشكر والإشادة من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ازاي حضرتك رصدت كل هذه الامور؟
3: والله يعني اسمح لي من منبر حضرتك ان اشكركم، اشكر السيد الرئيس واشكر الجمهور المصري على تقديرهم الرائع للمنتخب الوطني بان هو قام بدوره على اكمل ما يكون حسب رؤية الأب رئيس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهور المصري اللي اتفق مع ده سواء في داخل مصر أو في بلاد المهجر، وإزاي إن فرحة المصريين فعلا بمشاعر الجمهور ومشاعر اللاعبين، وإزاي إن هم فعلا زي ما حضرتك أشرت الفخر في الأداء بإن أنت أديت بمنتهى القوة. مش هيكفيك فخرا، ولكن يكفي أن منتخب الأرجنتين ذرف الدموع بعد انتهاء المباراة لأنه لم يصدق نفسه في أنه هو قدر يتخطى منتخب مصر بالرغم من الإشارات الكثيرة الواضحة للكفيف قبل البصير بأن هناك تحيز تام مش من حكم المباراة ولكن من طاقم تحكيم المباراة، سواء الحكم بالصافرة في أرضية الملعب أو بتحكيم الفار بدليل إلغاء هدف ليك بدعوى إن كان في مخالفة قبلها. ولو اتفقنا على إن هذا يعني تمام وكان في مخالفة وما شابه، لماذا لم يتم إلغاء هدف الأرجنتين هو الآخر بالرغم من يعني مخالفة واضحة وضوح العيان للكابتن محمد صلاح في منطقة الـ18؟ مش هنقول لك احسبها ضربة جزاء لأن لم تكن معه الكرة، ولكن كانت مخالفة صريحة. بالإضافة إن أنا عايز أناشد جمهور حضرتك ومستمعينك إن هم يدخلوا على صفحة السيد جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي والحكم المباراة أولا يبعثوا فيديوهات للسيد جيانو إنفانتينو إزاي أنه هو كان حزين جدا مع أهداف منتخب مصر وكان سعيد جدا بانفعالات مع أهداف منتخب الأرجنتين وتصريحه الصادم قبل المباراة وبعد مباراة الرأس الأخضر أنه كان يخشى خروج منتخب الأرجنتين من البطولة وهو ما يؤكد ليك أن اللاعب ليس لاعب نظيف وأن هناك تحكمات في الاتحاد الدولي من الشركات الراعية ومن بعض المنظمات العالمية اللي هو من مصر اللي جاي لنا اللي هي تعمل الحالة دي مع جماهير الوطن العربي وتوحدهم كلهم من مصر دي اللي بتذكر بفلسطين في هذه المعترك العالمي في كرة القدم وتخلي ان زي ما هي كانت واقفة مع الاشقاق في فلسطين يبقى مدرب منتخب مصر بيرفع علم مصر وبيرفع علم فلسطين. على كل الاحوال الجماهير المصرية والسيد الرئيس الاب أشادوا بأداء المنتخب وأشادوا بإخلاص اللاعبين وإزاي إن هم تفانوا وبذلوا الغالي والنفيس والعرق لإسعاد الجماهير المصرية والعربية وكانوا على مشافي إن ده يحصل لولا التدخلات الخارجية وإن هناك يعني شيء فظ من الحكم بإن مثلا لما كان إمام عاشور بيدافع وإن المهاجم الأرجنتيني هو اللي بيدفعه وأنا قلت إن الحكم هيحذر المهاجم الأرجنتيني هيشير إليه بأي كارت ولكن أبداً كان ناقص يطبطب عليه ويقول له حبيبي ابعد عنه بلاش كده يعني كان واضح جداً وأظن تعال نتابع أنا وحضرتك ومستمعينك الكرام بإن الحكم الفرنسي فرانسوا هيذهب إلى نهائي البطولة في حال عدم تأهل فرنسا إلى نهائي البطولة لأن دي هتكون الجائزة والإهداء بتاعه ولكن علينا ان احنا فعلا ان شاء الله هيكون في استقبال رائع للمنتخب واعضاء البعثة سواء على المستوى الرئاسي اللي انا متاكد منه لان الرئيس قبل كده استقبل منتخب مصر في المطار وهم خاسرين نهائي افريقيا امام الكاميرون لانه ادانا مثال حي بان ابذل اللي عليك واشتغل باقصى طاقه وسيب النتيجه بعد كده فكلنا راضيين بنتيجه المباراه لأن مش عشان ان احنا خرجنا بالشكل 3-2 لان منتخب الارجنتين يعني كاد يعض على امامنا زي ما بنقول ولكن عشان بذلنا اقصى ما في وسعنا لاسعاد الجماهير المصريه والعربيه ولكن هناك عوامل خارجيه يجب ان ندرسها ويجب ان نفهمها بعد ذلك ولولا ان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد ما كناش هنصل إلى هذه المستويات في كرة اليد المصرية فده يعني مثال حي للتحيز التحكيم اللي كان بيحصل في كرة اليد هو مازال حادث معاك وأظن أن ياريت الكابتن هاني أبو ريدة يسحب هدية توت عنخ آمون اللي ادها الإنفنتينو في آخر مرة كان في لقائه معايا في أمريكا
2: يعني زي ما حضرتك أشرت منتخبنا شرف كل المصريين يعني ما أعتقدش أن في حد دلوقتي من المستمعين أو من أي مواطن مصري بيختلف معنا في هذا الرأي أو حتى محتاج أن هو يروح يرسل أي فيديوهات زي اللي كنا شايفينها منتشرة على السوشيال ميديا اللي كانت بتوضح أن في بعض الأخطاء التحكيمية لأن احنا في غنى عن ده لأننا مكتفيين بالأداء المشرف والبطولي اللي قدمه منتخب مصر يكفي أن حضرتك زي ما تقول ان بعد انتهاء المباراة كان يعني ليونيل ميسي بيبكي لانه ما صدقش ان النتيجة انتهت بهذا الشكل وكل الموازين اتقلبت بعد الاداء البطولي وخلينا نقول كمان كان في معافرة وروح قتالية كبيرة من كل لعيب في منتخبنا الوطني فبشكر حضرتك شكرا جزيلا أيضا على هذا الإيضاح الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة شكرا جزيلا يا فندم
3: أشكر حضرتك وأشكر مستمعينك ونشكر لعيبة منتخب مصر من تاني ومنتظرينهم عشان نكرمهم إحنا كمان
2: بإذن الله لعبتنا لعيبة منتخب مصر كل الشكر لكل مجهود بذلتموه كل الشكر على الصعود لدور الستاشر واللي تكلل بكل نظرات الإشادة والإعجاب في العالم كله. بنشكركم شكرا جزيلا على الأداء البطولي والمشرف من بداية أول ماتش في المونديال والحد النهاردة. بنشكركم على هذا الأداء. كل الشكر للفريق الفني, الشكر لكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن. بنشكركم شكرا جزيلا, شرفتونا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وخلونا دلوقتي نروح لبرنامج دولة التلاوة في الموسم الثاني. شفنا أداء مشرف ونجاح مبهر وأكثر من 5 مليار مشاهدة حول العالم في متابعتنا لإحصائيات الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة، ودلوقتي بنتكلم على تصفيات الموسم الثاني في مسابقة وبرنامج دولة التلاوة. بنتكلم عن القاهرة والشرقية والتعاون الكبير ما بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف علشان نوصل لهذا المستوى المبهر ونعيد تقديم موسم أقوى لبرنامج دولة التلاوة. علشان كده بنروح للكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 90-90، علشان يكشف لنا مزيد من التفاصيل. أستاذ عمر، أهلا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ، أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بسيادتك. يعني في البداية كنا بنتكلم عن التصفيات الأولية في محافظتي القاهرة وكمان محافظة الشرقية، بنتكلم عن بداية موسم ثاني من برنامج دولة التلاوة. لو تصف لنا الأجواء وأبرز ما توصلنا إليه في التصفيات الأولية.
2: هو في سؤال بس الأول ممكن احنا نسأله، اللي هو لماذا يعني التفكير في دولة التلاوة؟ ايه سر التفكير في دولة التلاوة؟ ايه سر التفكير في إعادة منهجية الخطاب الفكري لدى الشباب؟ ايه سر ان احنا نحاول نبحث عن الجواهر ونبحث عن الفكر الجميل والصوت الجميل؟ وايه الفكر اللي خلينا ان احنا ندور في كل انحاء مصر من اقصاها الى ادناها عشان نطلع الجواهر والمواهب اللي هي كانت مدفونة؟ ده هدفه، هدف كبير جدا وهدف مميز جدا. ده نجاح متميز، التاريخ اتكتب للشركة المتحدة مع وزارة الأوقاف بأحرف من نور، اتكتب للشركة المتحدة منذ نشأتها، ولكن التاريخ بدأ يتألف وبدأ يكتب فصل جديد، فصل التميز وفصل الانفراد، ان هي تعمل مسابقة دولة التلاوة وعلى غرارها مسابقات أخرى قادمة في الطريق، هدفها اكتشاف العباقرة والموهوبين في مجالات مختلفة. ده السؤال المهم. بص يا أستاذ مازن، أنت لو شفت الكواليس ولو تابعت الكواليس ولو تابعت التصفيات في مراحلها، حالة من حالات الغرابة الشديدة جدا جدا. أم بتبقى واخدة ابنها ورايحة بيه، طفل من ذوي من اللي هم ابنائنا اللي هم من ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي الهمم، بيبقى رايحين مثلا وهو رايح وتلاقي والده معاه، تلاقي اخوه الكبير معاه، ورايح بكل حاله من حالات الامل وكل من حالات الشجاعه وكل حاله من حالات القوه والعزيمه والاصرار والتحدي، قاعد قدام لجنه. اللجنه دي كل اللي فيها ايه؟ اعضاء موجودين من قراء الاذاعه والتلفزيون، مش مجرد ناس عاديين، يعني ناس متمكنين عندهم القدره والتمكن، وقاعد بكل ثقه وبيناقشهم ويناقشوه ويراجعهم ويراجعوه. لو تسمع طبقات الصوت النديه جدا اللي موجوده، لجنة التحكيم بيبقى عندها حالة من حالات الحيرة، أحيانا بيضربوا كف على كف. طب هما دلوقتي بتقدم ليهم يا أستاذ مازن دلوقتي 25,000، زي ما ذكرت بالأمس في رسالة الأمس، اللي ممكن يصلوا إلى 50,000 واحد متقدم، لأن الباب مفتوح لأي شخص فاته التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية أو المنصات الأوقاف، ممكن يروح يقدم ورقه ويخش، وتعالى يا عم نختبرك. إحنا مش هنقول لك لأ خالص. طب دلوقتي الناس ديت اللي هما موجودين عندهم ال 50,000 دول، مطلوب منهم يصفون 32. تخيل حالة من حالات التنافس الشديد جدا. ازاي اللجنة عندها القدرة ان هي تعمل عملية تصفية؟ ازاي تنتصي لما اللجنة بتدي بعض الناس احيانا درجات مثلا 98 و99 من 100، وبيلاقوا عندهم في الاخر من ال 50,000 ممكن يفاجئوا ان عندهم حوالي مثلا 5,000 او اكثر من 5,000 واخدين 100%. هيصفوهم ازاي ويصلوا الى 32؟ دي العبقرية، دي القدرة على التميز. مصر عندها الجميل وعندها الأجمل وعندها اللي بيتولد أجمل وأجمل، وعندها حاله من حالات الاطفال اللي على فكره الموسم ده. عايز اقول لك واقول لك دي معلومات انا بشوفها من خلال التصفيات، هتبقى يعني اصوات مرعبه، اصوات حاجه في فوق الخيال. هتلاقي في اليوم الاول في الافتتاح واليوم الثاني اللي هو النهارده حاله، واليوم الثالث اللي كان النهارده واليوم الثاني اللي كان امس، عارف حاله من حالات التميز الشديد جدا جدا. انا مش ضد حرفيا، وده انت بتتكلم لسه في اول المراحل، يعني انت بتقول يا هادي انت لسه في القاهره ولسه في الشرقيه، لسه عندك حوالي 10 اماكن تنتمي اماكن ثانيين فيهم تصفيات، يا ترى اللي هيكون فيهم ايه؟ وخاصه معروف ان الاصوات بتكون في الشرقيه وفي المنوفيه بتبقى الاصوات مرعبه، والاصوات في اسيوط والاصوات في قنا بتبقى مرعبه جدا من حلاوتها لان دي جذور، والاصوات في الغربيه لان دي برضو جذور. يعني لما نتكلم عن الغربيه بنتكلم عن الشيخ مصطفى اسماعيل، عن الشيخ مصطفى راغب، مصطفى غلوس، بتكلم عن الاصوات القويه، عن الصعيد، عن الشيخ المنشاوي، بتكلم عن برضو في الغربيه عن الشيخ الحصري. كل دي حاجات جذور الاصاله متجذره لحد النهارده، عباره عن بئر مستمر لا ينضب ماءه، بيطلع لنا مواهب كل يوم. عايز اقول لك ان الشركه المتحده فعلا كتب التاريخ ومن نور وكتب التاريخ متميز ومنفرد في العبقريه، لان على فكره المسابقه دي كان ممكن تعدي وتمشي وتمر ومحدش يسمع عنها لو ان الشركه المتحده استطاعت من خلال اخراجها ومن خلال فنييها ومن خلال عقولها ومن خلال ادارتها ومن خلال ابداعها ان هي تطلع هذه المواهب وتصيغها في اجمل قالب صوتي وفي اجمل قالب بصري الناس تشوفه وتستمتع به، ويصل العدد اللي حضرتك قلته في مقدمتك ان المشاهدات الرسميه بس عدت 5 مليار مشاهدة. لا أنا عايز أقول لك إن شاء الله الموسم القادم ده بإذن الله والموسم الحالي ده المشاهدات بإذن الله ممكن تصل أضعاف وتعدي 10 مليار مشاهدة إن شاء الله
1: بإذن الله، وده اللي من المنتظر إن احنا نشهده في الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة. كل الشكر لضيفي العزيز الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني للراديو 99. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: كمان من ضمن متابعتنا في هذا الملف بنتكلم عن تقرير بيتكلم أيضا عن دولة التلاوة، وبيقول أنه استثمار في بناء الإنسان وترسيخ الهوية. ده كان وسط إشادات واسعة شعبية إعلامية دينية وكمان برلمانية، كان بيوصل فيها برنامج دولة التلاوة لليوم الثالث التصفيات الأولية، واللي انطلقت بداية في محافظتي القاهرة والشرقية مع إشادة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف في اختيار الأصوات الذهبية. النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب قال ان انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بيمثل نموذجا مهما للمبادرات الوطنية اللي بتجمع ما بين البعد الديني والثقافي والتربوي. اما الدولة المصرية فهي باتت تتحرك وفق رؤية متكاملة بتستهدف بناء الإنسان بصورة شاملة. والنائبة أمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كمان قالت إن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بيعكس رؤية الدولة المصرية في توجيه استثماراتها نحو بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن الاستثمار في الثقافة والوعي لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشروعات الاقتصادية وكمان التنموية. منتظرين بإذن الله موسم قوي من برنامج دولة التلاوة، نشوف فيه العديد من المواهب زي ما تفاجئنا في الموسم الأول من خلال تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف. أما دلوقتي خلونا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا مع حضرتكم مرة تانية. دلوقتي بنروح لواحد سيوة، بنتكلم عن إقبال كبير في الموسم السياحي الصيفي الاستشفائي واهتمام بمتابعة مباريات مصر ومباراة أو كل مباريات كمان كأس العالم من الأهالي وزوار الواحد. هنعرف عن ده مزيد من التفاصيل من خلال زميل الإعلامي محمد عمران جيري مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: مساء الخير زميل مازن، واهلا بكل المستمعين.
1: اهلا بيك. وفي البدايه لو تكلمنا عن الموسم السياحي الصيف الاستشفائي واللي كمان بيتزامن مع اجواء مباريات كاس العالم والحضور الكبير اللي موجود عندك في واحد سيوة.
2: اسمح لي ابتدي بالنقطه الثانيه، ابتدي بمنتخبنا بعطلنا اللي شرفونا، ويعني فرحه كبيره وحسيبه بالأداء المشرف والبطولي للمنتخب الوطني عبر يعني المسيرة المشرفة في يعني منافسات نهائيات كأس العالم. عبر أهلي وحسيبه عن فخرهم بالمنتخب الوطني بالكابتن حسام حسن وكل الطاقم الفني والإداري وكل يعني اللاعبين المشاركين في يعني البطولة. فرحة أهل واحد سيوة زي كل أهل الجمهورية وكل المصريين، وكمان يعني في ردود فعل رائعة جدا من الأشقاء العرب في ربوع الوطن العربي كله بالأداء المشرف والبطولي لمنتخبنا الوطني. طبعا كنا نحلم بأن احنا نكون يعني نصعد ل يعني درجات او لخطوات قادمه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عايز اقول كمان ان كان في حرص كبير جدا من اداره الشباب والرياضه لفتح مراكز الشباب لاستقبال الجمهور لمشاهده المباريات، وكمان زوار سيوة كان في حرص كبير جدا على ان هم يشاهدوا المباريات بالمشاركه مع ابناء واحد سيوة. في المباريات السابقه خرج ابناء الواحه للشوارع فرحين وسعداء بالنتائج الرائعة والمميزة اللي حققها المنتخب، والنهاردة عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالأداء الرائع لفريقنا القومي، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. بشأن الموسم السياحي الصيفي الاستشفائي، طبعا احنا نعتبر في يعني ذروة الموسم السياحي شهر يوليو وإن شاء الله شهر أغسطس، بيمثلوا أهم شهرين في الموسم السياحي الاستشفائي. نتعلم مشاكل الرطوبة عموما، روماتيزم، روماتويد، آلام المفاصل، تنشيط للدورة الدموية. الموسم السياحي الاستشفائي ما يسمى بها الدفن بالرمال، وأيضا الاستفادة من بحيرات الملح وعيون المياه الكبريتية. هذا الموسم السياحي بيمتد من منتصف شهر يونيو حتى سبتمبر من كل عام، وبيمثل نمط سياحي مهم جدا بسام أيضا في توفير فرص العمل لأهالي وحسي.
1: يعني تفاصيل هامة وواضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الزميل الإعلامي محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.
2: شكرا جزيلا.
1: قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم خلونا نعرفكم أخبار سريعة، وبالتحديد في المونديال. الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي أشاد بأداء المنتخب المصري اليوم أمام نظيره الأرجنتيني، وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية، لقد قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة. أما الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجلية تقدم بخالص التحية والتقدير للمنتخب الوطني المصري والجهاز الفني والإداري على ما قدموه من أداء وطني مشرف خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم، وأكد أن ما حققه المنتخب من إنجازات خلال البطولة سيظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين. بنتكلم عن العديد من الإشادات والعديد أيضا من الأخبار. محمد صلاح قائد منتخب مصر كمان وجه رسالة مؤثرة لزملاء اللاعبين داخل غرفة تغيير الملابس، وجاء نص الرسالة كالتالي: قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله نعوض في البطولات القادمة، لا تحزنوا، لقد حققنا إنجازا وعلينا أن نفتخر بما قدمناه ونبني على هذا فيما هو قادم. أما الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وجه شكر للاعبي منتخب مصر وأشاد بالأداء المشرف والمميز اللي قدموه في مشاركتهم في بطولة كأس العالم، ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القاري عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للاعبي الفراعنة وعلق عليها قائلا: ما حققتموه سيبقى خالدا، شكرا لكم يا فراعنة. ده بجانب طبعا إشادة من حزب المصريين الأحرار وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكل فرد من أفراد مصر، مش هقول شعب مصر ولكن كمان المقيمين والضيوف في مصر. بنتكلم كمان عن كل أشقائنا في العالم العربي، كلهم معتزين وفخورين بما قدموا المنتخب الوطني من نجاحات نتمنى أن تظل دائما في المقدمة، وكل الشكر مرة تانية لكل لاعبتنا في المنتخب الوطني. أما أخيرا وليس أخيرا في حالة الجو، تشهد الأنحاء كافة في الفترة الحالية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، وبتزيد الرطوبة من الشعور بحرارة الطقس. لحد هنا للأسف نقدر نقول أن وقتنا انتهى مع حضراتكم على هوا راديو 99، واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معكم أنا مازن سامي. نشكركم على طيب المتابعة، غدا بإذن الله حلقة جديدة. أما دلوقتي خلونا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين لراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد استعراض جاهزية أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس السيسي يؤكد أن الاستعداد والجاهزية هما الانعكاس الحقيقي لقدرة الدولة المصرية. الرئيس السيسي يوجه الشكر لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية. وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها من الحكومة احتراما لأحكام القضاء. قرر بتولي وزير التعليم العالي مهام القائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد. مصر تدين استهداف نقلتي غاز قطرية وسعودية في مضيق هرمز. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين تفجيرات دمشق ويؤكد أن الهدف من ورائهم تقويض مساعي تعزيز الأمن والاستقرار. ترامب يهاجم حلف الناتو في قمة أنقرة ويجدد انتقاداته لأوروبا. وزارة النقل تعلن بدء تشغيل 3 أحواض جديدة للسفن ضمن مشروع تطوير ميناء السخنة. وأخيرا انطلاق لقاءات دورة 8 من كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس بلقاء المنتخب المغربي مع فرنسا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: يلي بتسأل عن الحياة خدها كده

الشريف. أنا تهت من لديم الأنف

دي معنى ولا شكل شكل ولا ده انا ابص الرب

الشمع يا ناس كترت دمع والعمر راح حضر. كتبت لأبي علم كسرت سني علم وبرضه بولادك حزين من شغل السني

زردت عمركم خلاص ما بقاش فاضل من جرح ودمك ليل الجرح يا ابني يا زيد مقانس وحدك.

ولدا ولدا